لهم تلك عشرة.

ويسألونك ماذا

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
11: مدارس مجد الحضارة.
12: تمهيدي، أساسي،
10: ثانوي.
13: المركز الرئيسي الخاص بالبنات، عطان خلف مجمع عطان الطبي. هاتف 01-41-43-96. موبايل 773-031-391.
10: الفرع الخاص بالبنين، حدة، جولة المدينة، جوار قاعة القمة. هاتف 01-412-119. موبايل 779-637-771.
14: مدارس مجد الحضارة.
15: علم ومهارة.
16: علم ومهارة.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: see you soon. Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكتب.

0: التوابل اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك، كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة، وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، أطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-110-770 أو 777-921-435.
9: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
10: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
9: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
10: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
9: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
10: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
9: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
10: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
9: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
10: برنامج الرياضيات الذهنية،
9: أكاديمية الخط العربي،
10: برنامج الطالب المعلم.
9: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
10: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
11: This is Radio Classic Tracks and Hot Hits. Radio. You just found it. Radio Delta.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. صباح الخير.
3: يا صباح الانوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: اسعد الله صباحكم.
2: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
2: يا صباح. يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
8: يا صباح البن. بن الكابوس.
9: احلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم، من ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
10: مجموعة الكابوس.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE، and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية، وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء، شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة، وثقة.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب، وتليجرام. العنوان: صنعاء، حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: مين بيحب الرسم؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
13: تستمعون للأولى راديو دلتا

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل.

0: ينقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
9: كل يوم في هواك
10: وانت ماشي كل يوم.
11: أيوة
10: لازم تاخذها كل يوم.
11: ايش هي؟
10: شواية وبروس كل يوم. أجمل ولذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروس ومضغوط وشواية،
11: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
12: يا طعمة
10: شواية وبروس كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-84-64. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس برنجو.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
3: مدارس مجد الحضارة
4: تمهيدي أساسي
2: ثانوي
5: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي هاتف 0141-43-96 موبايل 773-031-391
2: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة هاتف 0141-119 موبايل 779-637-771
6: مدارس مجد الحضارة
7: علم ومهارة
8: علم ومهارة مجد الحضارة.
9: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
10: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
11: Hey, welcome to our shop.
12: Do you have excellent sports clothes?
11: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
12: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
11: Oh, really? Where is that school?
12: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
11: Oh, really? Is it a good school?
12: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
11: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
12: Yeah, you can.
11: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
12: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
11: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
13: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286 واتساب 77-250-3250.
14: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
15: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
14: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
15: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
16: مين بيحب الرسم؟
17: أنا.
16: مين بيحب يسمع حكايات؟
17: أنا.
16: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
18: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
19: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
20: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات أو بس عشان تدلع نفسك، أطلب راما كيك الآن 770-316-211 لأن الفرح يستاهل الأحلى.
0: يوه، مطعم الحلواني التركي.
21: الحلواني الذي نعرفه؟
0: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
21: نعرفه من زمان،
0: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
21: دجاج الحلواني من زمان،
0: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
21: طعي من زمان،
0: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
21: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
22: من زمان،
23: من زمان،
21: حلويات وبيتزا ومعجنات،
0: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
22: من زمان،
0: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
21: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
0: 772-238-378.

0: راديو دلتا.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس
5: عشرة عمر.
6: شاي الكابوس
7: شاي الكابوس
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين. نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
10: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر. شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
11: فعلا إنه سوبر داك.
10: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
12: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
13: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
14: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
15: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
16: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
17: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 77

9711142 أو 779111145. مدارس علماء آزال حتى من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم،
3: كباب دجاج،
2: أوصل لحم،
4: أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق، خيال. كده جاوعة.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
3: لا، ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
5: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.
6: مين بيحب الرسم؟ مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا أنا أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: ما هي كل هذه الرسائل؟
12: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
11: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
12: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
11: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس، وبير كاردن.
12: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
11: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
13: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد، تصدير، توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
14: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
5: تخلط الطحين بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق يتم إضافة الماء، يرش بزيت الزيتون والسماق و
6: فلفل أحمر حسب الرغبة.
7: صحة وعافية
5: مع بقوليات الكابوس،
8: مجموعة الكابوس.
9: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
5: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
4: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
5: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
4: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
4: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
5: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
4: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-09509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا أنا أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا أنا أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
11: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
10: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
11: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
10: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
11: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
10: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
11: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
10: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
11: برنامج الرياضيات الذهنية،
10: أكاديمية الخط العربي،
11: برنامج الطالب المعلم،
10: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
11: الأصبح الجديد شارع بيحان 775-620-150 أو 01-620-150.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
12: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
12: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
13: ماشي كل يوم؟
14: أيوة،
13: لازم تأخذها كل يوم.
14: أي شيء؟
13: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية،
15: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
16: يا طعمة
13: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-4846. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
17: تستمعون للأولى، راديو دلتا

0: see you soon. Radio Delta.
1: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
2: صباح الخير.
3: يا صباح الأنوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: أسعد الله صباحكم.
6: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
8: يا صباح.
9: يا صباح الخير.
10: يا صباح الفل.
1: يا صباح البن. بن الكابوس.
11: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج. نكهة غنية ومذاق قوي. محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال. لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج. قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
12: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية. شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
13: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
14: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
15: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري. بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
16: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
17: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
16: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
17: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
16: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
17: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
16: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
17: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
16: التهاب وتليف الكبد.
17: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
16: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
17: علاج البواسير.
16: علاج البهاق والبرص.
17: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
16: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
17: الباحث خليل. الباحث خليل. للطب البديل. للطب البديل.
18: Hey, welcome to our shop.
19: Do you have excellent sports clothes?
18: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
19: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
18: Oh, really? Where is that school?
19: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
18: Oh, really? Is it a good school?
19: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
18: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
19: Yeah, you can.
18: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
19: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
18: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
20: مدارس

اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع الخمسين، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7 30 20 4 21. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: يوه، مطعم الحلواني التركي.
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
6: نعرفه من زمان،
5: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان،
5: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
6: طعيم من زمان،
5: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
6: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
7: من زمان.
6: حلويات وبيتزا ومعجنات
5: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
7: من زمان،
5: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
6: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
5: 772-238-378.

0: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية استعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بيز رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
3: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
4: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
3: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
4: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
3: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
4: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية، هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
3: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
4: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
3: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
10: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
9: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
10: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-110-770 أو 777-921-435.
11: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
0: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
12: تستمعون للأولى
13: راديو دلتا.
12: تستمعون للأولى
13: راديو دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة، وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، اطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: مين بيحب الرس؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: You just found it. Radio Delta.
7: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة

جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين.
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات.
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
8: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
8: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
8: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
8: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
8: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
8: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
8: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
8: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان
10: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
11: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
12: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
13: مدارس مجد الحضارة
14: تمهيدي
15: أساسي
12: ثانوي.
16: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي. هاتف 01-41-43-96. موبايل 773-031-391.
12: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة. هاتف 01-412-119. موبايل 779-637-771.
17: مدارس مجد الحضارة
18: علم ومهارة.
19: علم ومهارة مجد الحضارة. مجد
20: الحضارة. هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
21: كده أنا جوعة.
22: كباب لحم،
23: كباب دجاج،
22: أوصال لحم،
23: أوصال دجاج،
21: وشيش طاووق خيال.
24: كده جوعة.
22: مشاوي رهيبة،
23: نكهة تركية عجيبة.
25: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
26: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.

0: هوس لا يوقفك شيء.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: Hey, welcome to our shop.
4: Do you have excellent sports clothes?
3: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
4: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
3: Oh, really? Where is that school?
4: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
3: Oh, really? Is it a good school?
4: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
3: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
4: Yeah, you can.
3: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
4: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
3: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
5: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286. واتساب 77-250-3250.
6: نيدو واحد بلس الجديد الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين دال لعظام أقوى.
7: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
8: مين بيحب الرس؟
9: أنا.
8: مين بيحب يسمع حكايات؟
9: أنا.
8: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
10: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
11: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تاخذها كل يوم.
3: أي شيء؟
2: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
4: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون

0: 0548-584-60. شوايت وبرز كل يوم تذوق معنا طعم الرذاق.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779-1435.
3: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
4: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta.

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: إنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen أصالة في التربية حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية تمهيدي أساسي ثانوي قسم عربي قسم إنجليزي تدريس مناهج كامبريدج البريطانية Checkpoint IGCSE and AS Level مبنى حديث وفصول واسعة كادر تربوي متميز استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية ترفيهية وعلمية وسائل ترفيهية مختلفة رياضة سباحة رسم قراءة سينما موسيقى غناء إنشاد مسرح مسابقات ثقافية وهناك المزيد تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80% وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد مدارس اليمن الوحدوية أصالة في التربية حداثة في التعليم
2: العنوان صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس للتواصل 01-677-286 واتساب 77-250-3250
3: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية 4 جيجا نت فورجي صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا مزايا ماكس 4G وفر وتواصل أكثر
4: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل
5: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل
6: مدارس مجد الحضارة
7: تمهيدي
8: أساسي
5: ثانوي
9: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي هاتف 01-41-43-96 موبايل 773-031-391
5: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة هاتف 01-412-119 موبايل 779-637-771
10: مدارس مجد الحضارة
11: علم ومهارة
12: علم ومهارة
13: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
14: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
13: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
14: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
13: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
14: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
13: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
14: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
13: التهاب وتليف الكبد
14: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
13: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
14: علاج البواسير
13: علاج البهاق والبرص
14: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
13: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
14: الباحث خليل للطب البديل للطب البديل
15: لأن المستقبل تصنعه الهمم مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة مدارس علماء آزال حدة فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام تويتر يوتيوب وتليجرام
7: الرقم، العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول، تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
16: مين بيحب الرسم؟
17: أنا أنا أنا.
16: مين بيحب يسمع حكايات؟
17: أنا أنا أنا.
16: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
18: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
19: Here we play with friends
18: and learn new things every day.
19: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
20: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
21: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: ABC Radio Delta.
1: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
3: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة، وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، أطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
6: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
7: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
6: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
7: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
6: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
7: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
6: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
7: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
6: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى، شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77011-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.

0: يوه، مطعم الحلواني التركي
1: الحلواني الذي نعرفه؟
0: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
1: نعرفه من زمان،
0: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
1: دجاج الحلواني من زمان،
0: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
1: طعيم من زمان،
0: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
1: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
2: من زمان،
3: من زمان،
1: حلويات وبيتزا ومعجنات
0: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
2: من زمان،
0: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
1: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
0: 772-238-378.

0: Hits Radio.
1: You just found it.
2: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نثير، أن ننثر، وأن تكون حالة النثير حالة عامة.
3: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta.
1: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
1: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
0: التهاب وتليف الكبد
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
1: علاج البواسير
0: علاج البهاق والبرص
1: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
1: الباحث خليل للطب البديل
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية ولكن هذا ليس كل شيء إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي ملعب صابوني غرفة بخار اصطناعية استراحة دورات مياه وصالة لتغيير الملابس العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335 مسبح غير جو حيث تتحقق الصحة والرفاهية
7: كدنا جوعة
8: كباب لحم
9: كباب دجاج
10: أوصل لحم
11: أوصل دجاج
12: وشيش طاووق خيال
7: كدنا جوعة
13: مشاوي رهيبة
14: نكهة تركية عجيبة
15: لا
16: ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة
17: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة مشاوي الحلواني التركي نكهة تركية فريدة العنوان الزبيري تقاطع حد جوار مختبرات العولقية

just found it. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2-

0: القيادة في خطوط السير السريعة. 3. عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4. عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5. تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6. الوقوف العشوائي في الجوالات والتقاطعات الرئيسية. 7. استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8. عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
1: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
2: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم، بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء آمنين.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
0: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: راديو دلتا.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، checkpoint، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بيز رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
3: مدارس مجد الحضارة
4: تمهيدي
5: أساسي
2: ثانوي.
6: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي، هاتف 0141-43-96، موبايل 773-031-391.
2: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة، هاتف 0141-119، موبايل 779-637-771.
7: مدارس مجد الحضارة
4: علم ومهارة،
8: علم ومهارة.
9: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
10: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
11: مين بيحب الرسم؟
12: أنا.
11: مين بيحب يسمع حكايات؟
12: أنا.
11: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
13: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
14: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
15: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
16: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
15: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
16: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
15: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
16: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
15: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
16: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
15: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
17: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. الانستغرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 7791111142 أو 7791111145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
18: تستمعون للأولى راديو دلتا

0: Radio Delta.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
0: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
9: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: وجرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7 30 20 24. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة، تصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، أطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
7: Here we play with friends
6: and learn new things every day.
7: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
10: أيوة
9: لازم تأخذ

0: كل يوم.
1: ايش هي؟
0: شواية وبروس كل يوم. اجمل والذ الاصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروس ومضغوط وشواية.
2: اسم الادامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
3: يا طعمة
0: شواية وبروس كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
4: ما هي كل هذه الرسائل؟
5: هذه حق المجموعات اللي في الوات.
4: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
5: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
4: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
5: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينج، لورد، رويال.
4: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
6: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
7: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين.
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات.
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كارت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
5: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
6: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: مين بيحب الرس؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001077 أو 777-921-435.
12: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
13: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
12: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمعلومات المصرفية.
13: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
12: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
13: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
12: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
13: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
12: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77011-9119، واتساب 7305-0959، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
10: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
14: يوه، مطعم الحلواني التركي.
15: الحلواني الذي نعرفه؟
14: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
15: نعرفه من زمان،
14: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
15: دجاج الحلواني من زمان،
14: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
15: طعيم من زمان،
14: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
15: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
16: من زمان.
17: من زمان،
15: حلويات وبيتزا ومعجنات،
14: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
16: من زمان.
14: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
15: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
14: 772-238-378.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات أرسل 4 إلى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 723.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
3: التهاب وتليف الكبد
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
4: علاج البواسير
3: علاج البهاق والبرص
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
4: الباحث خليل للطب البديل الطب البديل
5: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها مدارس سهيل اليمن النموذجية لأننا بالعلم نستحق الحياة مدارس سهيل اليمن تمهيدي أساسي ثانوي معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة مدارس سهيل اليمن أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة برامج إبداعية لتنمية الفنون قصة شعر إنشاد مسرح وإلقاء برامج التواصل بين البيت والمدرسة مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا برنامج الرياضيات الذهنية أكاديمية الخط العربي برنامج الطالب المعلم مدارس سهيل اليمن النموذجية فكر تربوي جديد العنوان الأصبحي الجديد شارع بيحان للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية ولكن هذا ليس كل شيء إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي ملعب صابوني غرفة بخار اصطناعية استراحة دورات مياه وصالة لتغيير الملابس العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335 مسبح غير جو حيث تتحقق الصحة والرفاهية
7: المنتجات المحلية قوة والكل ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء
8: ثقة يمن
9: أثواب وأكوات ودقلات وجواكت شتوية بجميع المقاسات
8: ثقة يمن
7: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات
9: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة والأحذية من كل لون
7: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر من الشيلان للمسابح والخواتم
8: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة استيراد تصدير توكيلات تجارية ملابس أثاث مفروشات العنوان صنعاء شارع 40 جولة الثقافة تليفون 01-685

0: 1-800-875-1855.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250,000 ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: جو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: مين بيحب الرس؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: تستمعون للأولى، راديو دلتا

0: Listen. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: مع حبي أونيد ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77 99 99.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد.

باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينارد كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كده انا جوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
4: وشيش طاووق خيال.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
8: مين بيحب الرسم؟
9: أنا أنا أنا.
8: مين بيحب يسمع حكايات؟
9: أنا أنا أنا.
8: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
10: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
11: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
12: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-20-24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
13: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
14: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
5: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
6: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
5: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
6: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
5: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
6: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
5: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
6: برنامج الرياضيات الذهنية،
5: أكاديمية الخط العربي،
6: برنامج الطالب المعلم.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
6: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربه بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: يوه، مطعم الحلواني التركي.
8: الحلواني الذي نعرفه؟
7: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
8: نعرفه من زمان،
7: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
8: دجاج الحلواني من زمان،
7: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
8: طعيم من زمان،
7: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
8: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
9: من زمان
10: من زمان،
8: حلويات وبيتزا ومعجنات
7: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
9: من زمان،
7: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
8: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
7: 772-238-378.

0: Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي ال لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية أكثر من 30 عام.

0: just found it. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هواك
2: وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تأخذها كل يوم.
3: أي شيء؟
2: شواية وبروست كل يوم. أجمل ولذ الأصناف قسم الدجاج، دجاج فحم وبروست ومضغوط وشواية.
4: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر جولة المصنع، تليفون 77584864. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم الرذاق.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح، تليفون 77001770 أو 777921435.
8: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول، تليفون رقم 77911142 أو 77911145. مدارس علماء أزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: كدنا جوعة.
10: كباب لحم،
11: كباب دجاج،
12: أوصل لحم،
13: أوصل دجاج،
2: وشيش طاووق خيال. كدنا جوعة.
12: مشاوي رهيبة،
14: نكهة تركية عجيبة.
15: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
16: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.

0: just found it.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
1: التهاب وتليف الكبد
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
2: علاج البواسير
1: علاج البهاق والبرص
2: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
1: تليفون 37246416 أو 777-22-2274
2: الباحث خليل للطب البديل الطب البديل
3: سامعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا لكم في حلقة جديدة مع الطب البديل والباحث خليل نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية لكل من يستمع إلينا ولأحبائهم كما ندعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل لكل مريض وسقيم الوقاية خير من العلاج كيف نقي أنفسنا يعني بنداعي الآن من داخل الميكروفون لو ما ندخل داخل المطبخ أو ما يسمى بالتيمة لا عند الحج لا عند المرل لا عند البنية الملح اكثر الملح السكر كيف نشكل حمية في البيت والأكل للأب والأم وليش أنتي بالذات وللعيال من خلال الوجبة للمألولين ما كانش بيمرضوا بالسكر السكر هذا والضغط وما كان يجي لهم أولا لأن كانوا يأكلوا من الأرض الأذرة من البلد السم من البقر ما هوش زيوت مخلوط مدري كيف يصنعوها طبعا المرب بتهب تحط شوي الرز وتحط ثلاث مقاديح زيت بيغطس واحد يد بين الرز وقد يد مبلل وكأنه حط يد داخل تناك السم هذا كله بيصير أين يصير في الصدر يأثر إلى كوليسترول الكوليسترول يأثر إلى ارتفاع في ضغط الدم إلى سكر إلى وما هتيلش خلق الله وطيحتيهم نبدأ نخفف من السكر القهوة والشاي فرضا السكريات والحلويات هذا نبدأ من الحمية نحن نبعد عنها احنا بنقدم نصائح هكذا بلاش نصائح شعبية كما تسمى طبعا نعود إلى الأعشاب وما الأعشاب لا نوصل رسالة أنه كل المركبات العلاجية الدوائية الموجودة في الصيدليات هي آتية من الأعشاب بل والأتهى من ذلك أنه يقلد يأخذ شيء من المادة حق الأعشاب ويضيفه والباقي كلها مواد مهدئة مواد مهدئة فنقول جرعة الأعشاب إن لم تنفع يعني الله سبحانه وتعالى ما قد أراد الشفاء ما بتضر لأني أعشاب يعني ما مش معها أضرار جانبية ما كانتش مدفونة في الصحراء أو علاج مهرب أو دواء ما ندري مجهول الهوية هي عشبة من الأرض اليمنية مثل ما قال وتكررناها 50 مرة لأن المقولة بتعجبني القاضي محمد إسماعيل العمراني الله يرحمك قال ما نفعتك قديدوحك أو قدي صبوحك معنا طبعا اليوم ضيوف الأخ
4: عبد الله أحمد غالب الواحدي
3: عبد الله أحمد غالب الواحدي من أين يا عبد الله؟
4: ريما سلفيا
3: عبد الله أحمد الواحدي يا أخي بيت الواحدي ما شاء الله عليهم أنا أوجه تحية لكل أهل الواحدي طبعا عزلة كبيرة أو ثلاث عزل أو
4: طبعا ثلاث عزل
3: نعم. إذن في السلفية
4: السلفية نعم
3: السلفية بيسمعون الآن لأنه الامتداد الأثير للإذاعة بيوصل السلفية نوجه لهم تحية يا عبد الله قل لي أنت زرت الباحث خليل إيش كان عندك
4: كان عندي انزلاق في العمود الفقري
3: انزلك يعني وجيت بأشعات وقلت تعالجت
4: أيوة تعالجت من قبل ما أنفع لما زرت الدكتور خليل الحمد لله
3: إيش جاب لك الدكتور؟
4: جاب لي
3: جرعة
4: يعني دهام الحمد لله
3: كم استمريت معها؟
4: 3 أيام فقط
3: وبعدين؟
4: الحمد لله بخير
3: هذا قبل كم؟
4: قبل 2 شهر
3: واليوم أتيت من أجل أفعل معك اللقاء ولا كيف؟
4: والله ما بلا حول إلا قطرة
3: فأنت الآن بتشهد تشاهد لله
4: أيوة
3: شوف أنا أبرئ ذمتي وأنبع فوق المريض لأجل الناس بيسمعون.
4: أكيد.
3: الله سبحانه وتعالى شافاك.
4: أكيد. هذا يعني أحمد رحمن. نعم.
3: أنت مؤمن بأن الله الشفاء من عند الله.
4: الله أكيد.
3: لأنه البعض يا ابن الواحد بيأخذ العلاج وما يتجاوب للعلاج. صدقني وأحيانا وما يقدر الله.
4: هذا نقص إنه ما يوجدش عنده يقين بأحمد رحمن.
3: نعم. لأنه إحنا نعتمد دائما إن الدواء لكل علة دواء. لكن الشفاء من أينه؟
0: الله.
3: من الله إذا قد رضى. إذا رضى الله سبحانه وتعالى بينفع بأي حاجة. أحيانا ينفع بالفاتحة وغير سبب العلاج هذا هو سبب، لكن الشافي المعافي الرحمن الرحيم. فلذلك إحنا بندعو دائما ونقول يا رب أنت الشافي المعافي، شافي وعافي يا رب كل مريض وكل عليم. وندعو كل من بيسمعنا أن يقرأ الفاتحة لله الكريم إلى روح كل مريض توصل إليه إن الله يشافي من أجل البهدلة في المستشفيات وصرفات وحق الدواء وحق العلاج وأشياء كثيرة. نذكر المستمعين الكرام بأنه أرقام التواصل بالمركز وبالباحث خليل على 3722274 أو على الرقم أيضا 3724641. ومعنا أيضا الوالدة مش عارفي بنفسك.
0: أنا فاطمة أحمد العمار.
3: فاطمة أحمد العمار من عمرة.
0: من عمرة هنا.
3: أهلا وسهلا بأهلنا في عمرة.
0: الله يحييك.
3: أفا عم فاطمة، قولي لنا زرتوا الدكتور قبل كم وإيش اللي كان عندك؟
0: قل قبل شهرين شوية. كان عندي ركبي المفاصل يعني يبر من ركبي، ما عاد أقدر شخطات، ما أقدر أصلي. اليوم الحمد لله تحسن الحمد لله.
3: قبل كم جيتي؟
0: قبل شهرين وشوية. لما كمل العلاج
3: كمل الجرعة.
0: أيوة وجيتوا.
3: أيوة. بس يعني لاحظتي تحسن؟
0: الحمد لله عاد بيور منش ولا
3: عندما تصلي
0: عادي الحمد لله.
3: وقبل ما تستخدمي الجرعة؟
0: والله إن كان يوجعني زايدة يحن إلا قد تعبت ودي ما عاد قدر شاي.
3: لا بركتي لا طلعت الدرج. لا
0: الدرج نزل عقبه. النزل هو طلع خلاص.
3: دحين اشكال؟ لا
0: الحمد لله طلع ونزل عادي الحمد لله.
3: لله الحمد والشكر.
0: الحمد لله.
3: ايش تقولي للناس يعني بأمانة الآن أمنا فاطمة والناس بيسمعون الآن في ريمة في عمران إلى أطراف الجوف في أرحب في بن الحارث، تقولي لهم إذا في مريض عنده الركاب عنده كذا؟
0: عنده الركاب يعني احتكاك في الركب شديد
3: يعني قد كنت تستخدمي علاج أدوية من الصيدلية ولا شيء؟
0: خليها على الله، كم قد استخدمتها علاج؟
3: طيب ما تقولي للناس، هل تنصحيهم أنهم يزوروا البحث خليل؟
0: أيوة الحمد لله أنهم يزوروني أعشاب طبيعية، أنه علاج طبيعي ما بيضر ولا بيفعل أي شيء.
3: يعني لبستي أنه بالشيء من العافية؟
0: الحمد لله
3: الحمد والشكر.
0: رجعنا قفعنا إشاعات سنة نفعل إشاعة فيها قال 50 قال الحمد لله الدكتور الحمد لله.
3: يعني أحسن من أول؟
0: حسنت كثير. أيوة حسنت.
3: الأشعة بنفسهم بيقولوا لي
0: أيوة أنا والدكتور نويته والإشاعة والكل. أيوة. الحمد لله.
3: دخلتوا عند الدكتور أيضا؟
0: أيوة دخلنا عند الدكتور وزد صرف لنا العلاج التكميلي قولة الجرعة تكميلي وإن شاء الله بخير.
3: إن شاء الله نسأل الله لشيا أم فاطمة الصحة والعافية وكل من يسمع.
0: آمين إن شاء الله.
3: الواحد رسالتك تتوجهها للي بيسمعونا.
4: رسالتي للمجتمع عليهم بزيارة المركز الدكتور خليل ويقينهم بالله سبحانه وتعالى.
0: أيوة. نعم الحمد.
3: يعني الإنسان عندما قد ناوي يجي يتعالج
0: أيوة يستعقد
3: أول. يستعقد بالله.
0: أيوة يستعقد بالله يستعقد أيوة.
3: ويقول يا رب أنه أيوة. يجعل لي في هذا العلاج
0: شفاء. أيوة. شفاء وعافية.
3: لكن بعضهم قد بيجي وقدوا في طريق وهو يبرم. ما هي البرمة؟ أنا سمعت مكان فلاني بينه تخفيضات بينه كذا. أنا عدا أوصل عند الدكتور وأقول ما بش معي زلط. طبعا الباحث خليل ولا بيخلي جذر ولا منطقة يدور بعد العشبة. طبعا عمره أفناه من أيام والده وهو في الأبحاث هذا إلى ما وصل إلى شيء معين. فأحيانا البعض ما بيتجاوب معها العلاج المريض بنفسه، إما يجو عنده عرض مرض ثاني لو ما العلاج إنه ما يديش فعاليته.
4: والعامل النفسي.
3: إذن سامعين الكرام، سامعين برنامج الطب البديل مع الباحث خليل، لازلنا معكم. إحنا عنصر فاصل. كانت معنا الوالدة فاطمة
0: احمد العمار،
3: فاطمه احمد العمار من عمران، والاخ
4: عبد الله احمد غالب الوحدي،
3: عبد الله احمد غالب الوحدي من ريمه. تحياتنا لاهل ريمه وتحياتنا لاهلنا في عمران. نسر لفاصل ونواصل في معنا ضيف جديد باذن الله في امان الله.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالاعشاب الطبيعيه والطب البديل
2: لعلاج امراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئويه البكتيريه والفيروسيه، واستبشر بنتائج اول جرعه.
2: علاج امراض الكلى والمسالك البوليه وازاله الحصوات والاكياس وتطهيرها من الترسبات،
1: معالجه امراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
1: معالجه انسداد وتضييق شرايين القلب،
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
1: التهاب وتليف الكبد،
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
2: علاج البواسير،
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل. طب البديل.
3: لا زلنا معكم في برنامج الطب البديل مع الباحث خليل. خلصنا في الفقرة الأولى وكنا نتحدث عن المرأة المدبرة وكذلك الأب أو الزوج الذي يقدر المسؤولية. يعني أكثر أمراض الجرح والمعدة والضغط بيطلع من البيت، فأحيانا إما الزوج يقع ما أدري كيف أسميه، لا ما يطلع للمرأة الضغط ويخليها لكن يجرح قريح، وأحيانا المرأة تطلع الجرحة للزوج من خلال تصرفاته، لأن المرأة هي سر سعادة البيت، المرأة هي الضوء حق البيت، المرأة هي السراج، المرأة المربي، المرأة هي التي تستقبل زوجها ما تدري كيف قضى يومه، ما هو العناء الذي يواجه طول اليوم. فعندما عاد يواصل على مرأة صوعة تزيد تسكعه ويوم بعد يوم بعد، هذا كيف تكون العيشة؟ هنا تبدأ الأمراض العضوية للإنسان، وكذلك العكس عندما تبدأ المرأة وهي المربية الحاضنة والمحافظة على شرف أهلها وزوجها ونفسها والمدبرة المقتصدة التي بتخاف على بيتها وعلى زوجها وعلى تعبه، هذه المرأة عندما تواجه من زوج بخيل، عندما يشوف عليها مرض معين وما يسعفها يسعفها أو يعالجها أو يحتال عليها حتى في حق العلاج، ليش يا أخي؟ يعني أنت ناوي تشتيد عالج زوجتك وانت تشتيد حتى ما عاد تشافاش، لأنه الصارف أو رب البيت أو ولي الأمر جلد بخيل، بخيل يعني بيحتال على مرته حتى في العلاج أو يحتال على نفسه. نذكر المستمعين الكرام بأنه أرقام التواصل بالمركز وبالباحث خليل على 37-222-274 أو على الرقم أيضا 37-246-416. نسأل الله السلامة لكل مريض، نسأل الله الشفاء والعافية والعون لأهل كل مريض. هذه الأيام تبدي على مستشفى من أي مستشفيات أو مراكز طبية وترثي لحال المريض، بل وترثي الأكثر لحال المرافق لذلك المريض. معنا ذحين اليوم عاد معنا على الهواء الأخ
5: عبد الله حسن حمران.
3: عبد الله حسن حمران، من أين يا عبد الله؟
5: أنا من الحيمة.
3: ما شاء الله بيت حمران. إذن ببيت الحمران وببيت حمراء
5: هو نفس، بس أنا في سعودي أضافوا لها أل، واللي في حضرموت أضافوا لها باء.
3: ها باء حمراء.
5: باء حمراء
3: صح.
5: أيه.
3: إذن سوا إذن
5: ولا هو الاسم الاسم.
3: إذن تدري معلومة. تدري معلومة البرنامج عرف وطنك حتكون رائعة. باء حمران والحمران وحمرة.
5: حمران.
3: أيوة دحين أنتم
5: حمر. الجد واحد.
3: لكن هو بقى عنده أنتم حمران العيون مه.
5: الله أعلم.
3: حمران العيون.
5: حمران العيون نعم، نحن ننسب إلى الحميرين.
3: أنا داري حمران العيون يعني. لا الجاي بدي جمعوا.
5: ما شو القصة دي بدك صدق أنت.
3: إذن مرحبا بك يا ابن حمران من الحي. طبعا أباقي منكم فخذ كبير من بيت حمران في الشاحذية.
5: شاحذية.
3: نقلوا من الحيمة.
5: نعم.
3: نقيلة من الحيمة. لحين من نقيلة أنتم؟ أنتم من نقيلة من صعبة؟
5: إحنا أصل منه.
3: منه؟
5: أيوة الكل كانوا.
3: ما شاء الله هوايل متقطعي. إن تحياتنا لأهلنا فينا. خلونا نضحك شوية وأهلنا طبعا هم جمهوري فينا وأحبائي مشايخنا. واحنا بنزبط شويه قل لنا يا حمران ايش الذي كان عندك وايش الذي جابك انا عند مركز البحث الخليلي؟
5: بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اولا كان يعني عندي الضغط هذا بس ما كما اشرت انت على انه سببها الزوجه والحمد لله انا اتوفق والحمد لله رب العالمين.
3: ما مشوار
5: بس انا اشير الى قضيه انه انا غريب نفسي
3: بس
5: انا زيت القات وزيت الشجاره وزيت السهر الغريم غريب نفسي وليست كما اشرت انت في
3: ما شاء الله بس ما اشرت انه انت
5: لا لا لا, لا
3: بشكل عام
5: انا الحمد لله
3: انت باين عليك ان الزوجه حقك ما شاء الله ضابطي
5: الحمد لله
3: ضابطي
5: اللهم لك الحمد
3: يلا
5: فاشتي اقول بس انه انا كنت غريب نفسي الحمد لله صرت يعني فعلت حوصات وتعالجت وقرروا لي حبه الصبح حبه بالعشيه ف يعني جالي الضغط الى درجه انه يعني ضرب النظر عندي
3: لا
5: يعني الله. تقريبا مع كان عاد بسر الله غوم الادمي غو
3: بالرغم ان تستخدم العلاج
5: بالرغم يعني ايوه عاد انا لا بدات جيت لعند الدكتور خليل ما شاء الله عليه تالي علاج الحمد لله يعني خلال فتره وجيزه النظر رجع بالتدريج
3: ما شاء الله
5: الحمد لله الحين بس عاد بحاجات بسيطه هكذا لكن الحمد لله ولا من مرة الحمد لله
3: يعني أحسن من أول
5: أحسن من أول بألف درجة ما كان عاد بسر الآدم إلا غوم مثل الغوم
3: الآن تبصرني
5: ثلاث هذا أربع
3: ثلاث
5: الحمد لله
3: ويعني
5: الحمد لله بين سوق بين يعني أندر بين أفعل كل شيء بالتلفون طبيعي
3: ما شاء الله
5: الحمد لله
3: عاد باقي مواليد جديد ولا
5: ها
3: عاد معكم مواليد جديد يعني عادهم جدد ولا العياء
5: ما عاد بش الحمد لله خلاص
3: كم معك
5: معي ثلاث بنات ولد
3: بارك
5: بس اثنين قد عالشهم ايضا عند الدكتور خليل
3: ما كان عندهم
5: عندهم ربط تحسسي
3: لا
5: يعني
3: لا
5: من يوم ما ولدوا وهم كل اسبوع كل اسبوعين ابر يشتوا ابر
3: فعندهم قتاناك بتسمموه
5: ماشي احنا جالسين هنا في صنعاء ساكنين
3: هنية ايه. الحمد لله على كل حال الحمد لله
5: فالحمد لله حتى العيال افتهن والولده الحمد لله ما عاد تعبش بس عاد البنت عاد فيها شويه اعراض إذا فعلنا هذا الحين عودة قال يقرر لنا علاج إن شاء الله مرة ثانية
3: كنت تستخدم لهم إيش من علاج تستخدم لهم
5: من هذا الإبر حق الربو تحسي
3: طيب الوليد أو البنت الوليد قدوتها ما
5: الحمد لله
3: عادة تستخدم لها الإبر
5: ماشي ما من يوم ما فتينا العلاج حق هذا هي شهادة لله ما وش لا
3: أكيد
5: أيوة الشهادة هي لله أنه من يوم ما استخدمنا العلاج حق الدكتور خليل اللي هو الطب البديل أو هو الأصل مش هو البديل
3: نعم
5: فالحمد لله البنت باقس عادي لها عادي شي لا جرعة ولا ثنتين
3: وتشاكل
5: مثل أخوها إن شاء الله
3: نسأل الله لها الشفاء والصحة والعافية إذن سامعين الكرام بعد ما سمعنا من ابن حمران من الحيمة وعلى طول قام يبرر لأنه المدام عتسمعنا وتسمع الحلقة وقصرنا عن عكس إنه المرة وتصرفاتها ولا الصياح ولا عدم التدبير
1: الباحث والخبير خليل
2: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2474
3: إذا نسأل الله اللطف والسلامة
5: فضاق حالي وجيت هذا طوالي
3: الحمد لله
5: وخرج
3: وحلم أسأل الله سبحانه وتعالى لمريضك الشفاء والصحة والعافية ولجميع المرضى ومن بيسمعنا وإحنا بنطرح هنا شاهدين على العصر يعلم الله سبحانه وتعالى ما بنتي الشهادة أو بنشتري شهادة من أحد المرضى يتحدثوا عن أنفسهم
5: الشهادة هي لله
3: نعم. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل الشفاء العاجل على كل مريض ويعين كل من بيمشي مع المريض هذا من أبناء وآباء من مع المريض قد يمرض أكثر من المريض لطفا وسلامة على هذا الشعب إلى أن نلتقي إن شاء الله سبحانه وتعالى في حلقة جديدة ومع شاهد على العصر الجديد في ما يقدمه مركز الباحث خليل
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
1: معالجة انسداد وتضييق تعلق شرايين القلب،
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
1: التهاب وتليف الكبد،
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
2: علاج البواسير،
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل، للطب البديل.
3: سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من برنامج الطب البديل مع الباحث خليل، نرحل معكم في هذه الحلقة بكل شفافية وبكل صدق. طبعا هناك الكثير من ظهروا وسيظهروا على الساحة، وكلا معه كما يقولوا خطاف أو مسقميز جنبه أو معلق يدعلك فيه ويلا ويقفز ويدخل في المغمار. طبعا الأعشاب ما هوش أنه أنا بينجي أبزلي عشب من الشارع وأعضفها وأسر أضحضحها وأقوم أفحقها وأطحنها وأصرفها، لا، هي دراسة وعلم وتجارب، يعني خلاصة، يعني هي إيش؟ خلاصة. طبعا أنا عندما نتكلم عن الباحث خليل ما بنشهد له بالكذب، من أجل نوصل للناس اللي بيسمعونا، هناك ناس كثير العلاج يتفاعل معهم ويتماثلوا للشفاء، وهذه النعمة من الله سبحانه وتعالى. وهناك ناس ما يتفاعلش مع العلاج، قد يكون عنده عيا آخر أو مرض آخر أو من هذا القبيل. فننصح أنه أي شخص بيجي على مركز الباحث خليل يجي وقدمع إيش؟ الفحوصات. الفحص هذا مهم، لأنه الطب البديل لا يستغني عن الحداثة في الطب العام، وهي التشخيص. التشخيص هذا مهم جدا، هذه نعمة. اعمل التشخيص حقك من فحص أو أشعة أو كذا، وتعال وتلاقي بإذن الله سبحانه وتعالى هنا علاجك، من أجل التجاوب للجرعة التي ستكتب لك أو يقررها لك الدكتور والباحث خليل. هذه نصيحة أقدمها. نذكر المستمعي الكرام بأنه أرقام التواصل بالمركز وبالباحث خليل على 37-222-274 أو على الرقم أيضا 37-246-416. ثانيا، للأم، للأخت، للأخ، للزوجة، للأب، للشخص نفسه، اعتمد أيضا على الحمية، لأن الوقاية خير من العلاج. ما تتلبج وتحاول تمكنها لبيج من هذا المستشفى للآخر، ابدأ جرب الحمية لمدة 30 أو 40 يوم، ابتعد عن السكريات، السكريات هذه تماما، والنشويات ابتعد عنها، ابتعد عن البر الأبيض، الدقيق هذا والطحين الأبيض، ورجع للذرة، الذرة اليمني علاج علاج. وفعل 30 اليوم أو 40 يوم تتحول حياتك تماما، ولا مانع من العلاج، لكن أيضا أنت لابد أن تقي نفسك. إذن سامعين الكرام، كثير من الاتصالات التي تصلني أنا بشخصي يحيى صلح، أنا لست معالجا ولا طبيبا ولا خبيرا، أنا يحيى صلح إعلامي، لكني أنقل شهادات الناس، اتصالاتهم لي واتصالاتي بهم. وعندما يعني أحس بسرور وبسعادة حين أحصل شخص معين أنا لاقيته أو اتصل بي وكان يعاني من عيا معين، من سقم معين، من مرض معين، والله سبحانه وتعالى بعد أن زار الباحث خليل تماثل لشفاء وقام يتصل علي وبيقول يا يحيى صلح الحمد والشكر لله، لا بل ويدعي لي، وأقول له الحمد والشكر لله، توجه إلى الله، وهذه نعمة كبيرة وأنا أفرح، أنا بينفتن. فالناس هذي بيطلعوا معي أو بيتصلوا علي هو بيعتبر شاهد على العصر، بيدي شهادة لله حول هذه العشبة أو الوصفة التي حصل عليها من الباحث خليل. سامعين الكرام، معي ضيف في الاستديو داخل أو على يعني محنش على الهواء عبر الأثير، لكن حلقة مسجلة، وصلت إلى المركز ولقيت بعض من المرضى والحمد لله تقريبا انهم تماثلوا للشفاء، ونشتي اسمع من افواههم يتحدثوا. مرحبا بابونا واخونا وشيخنا، وتفضل اطرح وعرف بنفسك وتكلم.
6: انا احمد هادي مهدي جعري من عرة همدا.
3: نعم،
6: جينا لعند الدكتور خليل. أول فحصنا في المستشفيات لبجنا له وما شبعنا ما نفعش ولا شيء. هذا كلمة الصدق
3: لك أنت.
6: لي أنا بالذات لبشت لو ما شبعت ما صحش ولا حاجة. يعني مكنونا هنا لا هنا لا هنا ما شبعت. حبوبني كم يا حبوب. آخر ما سمعنا بالخبر حق الدكتور خليل وصلنا زينا لا عند الله المقر حقه.
3: نعم
6: دعينا له الفحص. قال فعلوا فحص فعلنا فحص فعلنا إشاعات فعلنا وكل حاجة تشبترهن. ما هو الذي كنا فينا الحصى. الحصى بعد ما دانا العلاج دانا علاج الحصى حالي الكلى والله ما فعلنا لا 3 أيام فقط وتفردتين وخرجين
3: ما شاء الله.
6: الله الله يشهد الله من السماء. هذه شهادة لله.
3: شهادة لله. نعم.
6: شهادة لله. لا لي ولا الصلح ولا الخلل ولا حد. هذه شهادة لله.
3: لا إله إلا. طيب أنا اليوم لقيتك في المركز إيش هذي جابة؟
6: اليوم ادينا ابني عبد الرحمن أحمد هادي في هالكلى والقلقول
3: القلقولون
6: القلقولون و والكلى.
3: طيب أنت اديت للمال اديت له؟
6: نعم يتعالج لأننا تعالجت عند الدكتور خليل الحمد لله بخير الحمد لله.
3: يعني من تجربة.
6: نعم
3: لديك تجربة في نعم. الديك الأولى
6: نعم لهني. نعم دينا عبد الرحمن أحمد هادي
3: أنا بين أسمع العراق كلها قدم هانة
6: إلا والله أنه صدق
3: لأنهم لمسوا من عندك.
6: نعم من عندي أنا لأن من جلي قلت فلان فلان فلان سيروا لا عندي فلان.
3: أنت صاحب تجربة. نعم
6: نعم,
3: نعم.
6: واتينا لهم الأرقام حق الدكتور خليل وجاوا لا عنده وتعلم هو بخيرين شهد الله أنهم بخيرين بجولة عندي اليوم هذا في سما.
3: نعم أنت كان أنت معك الله في الكلى يعني الحصوات.
6: الحصوات في الشكل اليسار.
3: طيب صرت بعد ما أخذت الجرعة فعلت أشعة أو كذا أو.
6: ولا بعد ما كملت فعلت الأشعة ولو ما جينا لعند خرجنا الحصاب كلنا.
3: أنت بسرتين.
6: طيب هاتينا هلا المخبر لا أنا.
3: لا أنا.
6: لا عند الدكتور خلي.
3: طيب.
6: 3 حصوات 12 ملي.
3: ما شاء الله
6: والله أو 13
3: في ناس الآن بيسمعنا وأنت أمام الناس هذي بيسمعونا لأنه أنت شاهد
6: أشهد الله بين أقول لك بين يدي الله إني ما جيت الله 3 أيام وخرجين الحصوة.
3: إذن سامعين الكرام إحنا نسمع عندما يحدث منجز مثل هذا. أنا تقريبا كنت سنة 3 جامعة وحصل لي إن في حصى وكان في المركز الإيراني في صنعاء في شارع الركاز كان في طبيب ممتاز لل المهم كنت قلعت الشبابيك في البيت من ألم لأني قد كانت نزلت إلى الحالب ولبشت يلا قالوا قدوم يشتوا يعملوا لنا مدري إيش شط وعملية من أجل يطلعوها. اليوم عندما يأتي شخص بعمر الوالد كم عمرك؟
6: عمري 73
3: 73 سنة بيشهد لله وأنتم بتسمعونا ما هوش منتظر لأحد أو يعني بيعمل دعاية أو إعلان. رجل صاحب تجربة كان لديه 3 حصوات واستخدم العلاج واليوم لقيته هو أبنائه لأنه صاحب تجربة نفعها العلاج. فنسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولنا وللجميع الشفاء والصحة والعافية. اليوم أنا سأخرج من العرة ويكون معنا ضيف آخر رحبك. نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء للأولاد ولك أيضا ما نسمع عليك أي شر ونبصر هذا الابتسامة دائما وهذا الضحكة الحالية حق العرة
6: إن شاء الله.
3: وتحياتنا لبيت جعرة كامل في العرة. نذكر المستمعين الكرام بأنه أرقام التواصل بالمركز وبالباحث خليل على 3722224 أو على الرقم أيضا 3724641 6. إلى أن نلتقي طبعا مع ضيف جديد نسير لفاصل ونواصل.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
1: التهاب وتليف الكبد،
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
2: علاج البواسير،
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل، للطب البديل.
3: سامعينا الكرام، وعودة معكم وبكم في برنامج الطب البديل مع الباحث خليل. نذكركم مستمعي الكرام للتواصل بالمركز. طبعا كثر القيل والقال وفلان وعلان، وأنا أرسل لكم الرقم. عندما تسيروا إلى المركز أنتم بتطلبوا على استطباب، عندما توصل للمركز قد تكون أخطأت وصل أسأل عليه يا صلح عند الريسبشن أو الذي بيسجل الأسماء، أين والأستاذ يحيى صلح دولنا رقم، أنت لكم رقمي واتصلت بي ورديت عليك فهو المركز نفسه، لأنه بتغلطوا في الطريق. أنا أعيدها للبرة الألف، أنا طلعت مع الباحث خليل.
7: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: Radio Delta.
1: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري، بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
3: التهاب وتليف الكبد.
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
4: علاج البواسير.
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
8: شمنا عشان تتأكدي.
9: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي،

0: هنا تعليماً على الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام التقسيط المريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدماً.
0: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي ال لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77-011-9119، واتساب 7305-09509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة، وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، أطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: Just found it.
8: الباحث والخبير خليل.
9: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
8: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
10: أعيدها للبر الألف. أنا طلعت مع الباحث خليل من تجربة شخصية. أنا كنت أطلع في الهواء أتي 3-4 كلمات على بعضهن واسأل على طول. أنا مدخن والعياذ بالله، أجاركم الله، مدخن وبين خزن. يعني تعرضت، رحت لدكاترة، لأطباء يتولي أدوية، وأنا مؤمن بالكيماويات لأنه أغلبها 75% مهدئات حتى أكبس لزمن معين. فالتقيت بأحد الأشخاص، أحد الشياب الكبار من بني حشيش من الظهرة، الحج أديه بالاسم الحج حسين فارع. هذا الشخص سرد حتى عالج في الأردن وما قدر الله رجع إلى اليمن. ما أدري ما هو الذي جابه إلى عند خليل. أنا موجود عند الشخص هذا عن جر لنا عنب من القرية حقهم، والنوبي يقول لي: يا أستاذ يحيى، إحنا كان بيتابع برنامجي عرب وطنك، أنا تعالجت وسرت حتى خارج البلاد وما نفعش، صرت عند واحد التالي شوية أعشاب وإننا بخير. قلت قول بغيرها. قال الله المستعان. في كم التالي رقمه؟ قمت اتصل به قلت له أنا عندي كذا. قال تعال التالي العلاج، وجربته أسبوعي. قلت له أنا من عرض عليه اطلع معي على الهواء، نطلع أنا وياك. ليش؟ أنا اشتي أوصل الفائدة للناس المقربة، يعني نستقرب بدل اللبيج والتلباج. لا، أنا لست من عيقف، أو حتى الباحث خليل ضد الطب الحديث ماشي. ليش؟ لا نستغني عن التشخيص. هل في الباحث خليل يستطيع عمل الأشعة، عمل المخبر؟ لا. فلذلك دائما بيطلب من المريض أن يفعل أشعة ويعمل مختبر. ليش؟ التشخيص إحنا بحاجته من أجل كمية الجرعة، كمية الجرعة من أجل أيضا الدكتور خليل يتأكد في الزيارة الثانية، يقول لي تيجي الفحص بعد استخدمت الجرعة ويشوف الفرق ويشوف المريض بنفسه الفرق. إذا نسأل الصحة، نسأل الله الصحة والسلامة والعافية للجميع، ونبدأ حلقتنا اليوم أو نختم الحلقة. قد كان معنا ضيف من العرة من بيت جعرة. نذكر المستمعي الكرام بأنه أرقام التواصل بالمركز وبالباحث خليل على 377-222-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-

0: أيضا 3 7 2 4 6 4 1 6. الآن معنا أبو مجد، واحد من المجاهدين ومن من ارتادوا إلى هذا المركز. نسير مع رحلته العلاجية أو ماذا يعرف عن المركز أو الباحث خليل وتجربته مع العلاج. مرحبا بك يا أبو مجد.
1: حياكم الله أخي العزيز.
0: الله يحييك. طبعا أنت في برنامج الطب البديل مع الباحث خليل، وإحنا بنسميه شهادة على الشهادة، شهادة لله أو شاهد على العصر.
1: نعم.
0: من خلال تجربتك، من خلال التجربة التي أنت عشتها مع الباحث خليل، تفضل الميكروفون لك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. طبعا من نعم الله على هذا الشعب العظيم الصامد أن بعث أو جعل في هذا الشعب من هذا الأشخاص. طبعا الدكتور خليل أنا أعتبره دكتور بامتياز حقيقة. طبعا كان بداية معرفتي بالدكتور خليل كانت معرفة سطحية، إلى أن التقينا في أحد الأيام وقال لي أنه يريد أن حد يدعمه، حد يظهره، يظهر أموره وإبداعاته. كان عندي أنا نوعا ما شك في البداية، يعني من به سمعة يعني مشي طيبة.
0: نعم.
1: يعني بسبب
0: التزاحم حق الأعشاب.
1: أيوة. فلذلك التقيت به وبيقول لي شوف يا أبو مجد، إذا أنا أبدعت وديت ما يثبت جدارتي وتوفيق الله لي في شفاء للناس.
0: نعم.
1: فعينوني
0: وقفوا معي.
1: وقفوا معي.
0: نعم.
1: وإذا أخفقت أو إذا قصرت
0: وقفوني،
1: وقفوني وتخذوا جراءتكم معي. طبعا كان كلامه مقنع حقيقة،
0: يعني بيكلمك من مبدأ مسؤولية.
1: أيوة.
0: من مبدأ مكانتك.
1: نعم نعم
0: نعم.
1: فقلت لك قام هذه الأيام كان به يعني انتشار ولا زال مرض الفشل الكلوي. طبعا كنت يعني مندهش مستغرب، قلت يعني هل حقيقة به علاج الفشل الكلوي والعالم كله يعني عايش وغارق في هذا المرض؟ طبعا في البداية قلت يعني ما بش حاجة نجرب. فجاب لي أشخاص، واحد تقريبا من الحجة، واحدة امرأة من شارع في شارع الزراعة. أنهم عدة أشخاص.
0: من الذي جابهم؟
1: الدكتور خليل.
0: كيف جابهم؟
1: جاء كانوا جو عنده،
0: جو
1: يتعالجوا عنده، وبعدين بيروين يقول هذه فحوصات قبل العلاج حقه وفحوصات بعد. قلنا طبيعي يلا. طبعا لنكون صادقين وواضحين، سرت أنا مع قلت تعالي الله خذني إلى عند هذا المرضى. وحقيقة أخذني إلى عند امرأة يعني طعنا في السن في شارع الزراعة، ودخلت أنا وياه معنا أيضا مصور من قناة المسيرة.
0: نعم.
1: وعرض علينا الفحوصات.
2: الباحث والخبير خليل.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 3 7 2 4 6 4 1 6 أو 7 7 7 22 22 74.
0: نعم.
1: وعرض علينا الفحوصات وبيروينا، وبدال الحجة هذه بتكلمنا إيش اللي ذي كان فيها وإيش كذا. المهم الفحوصات واضحة، فحوصات من أماكن معروفة وراقية، يعني
0: نعم.
1: على أساس إنه كان النتيجة قبل يعني مريضة وتعبة ومرهقة جدا، ويعني على وشك إني تغسل.
0: نعم.
1: الكلى. وفحوصات بعد، وإن الفرق كبير، معجزة معجزة، أنا أعتبرها معجزة. وللأسف الشديد إن وزارة الصحة سواء السابقة ولا اللاحقة المفروض يتبنوا مثل ما هذه الكوادر، مثل ما هذه المعجزات في الشعب اليمني. هذا يعني تأييد من الله،
0: ينموها وينتبهوا لها.
1: حتى أنا أقول حتى أنهم يحموا. لأنه دحين الماسوني العالمية والصهوني العالمية عندما يشوفوا يعني أي عربي بغض النظر عن اليمن، أي عربي يبدع يشوفوا ضخم وشتي ينفع بلاده وأمته يحاربوه،
0: ولا إما
1: يشلوه
0: ولا ينهوه،
1: ويقتالوه. هذا الشيء المعروف. ولذلك قلت لك والد العزيز أنه يعني الدكتور خلي أثبت جدارته. يعني كنت أسير أنا وياهلا عند مرضى، حتى المرضى
0: الكورونا
1: اتصل بي قبل في أوج المرض، وقل لي يا أبو مجد العلاج موجود بفضل الله، سوف ننتج علاج يقضي على هذا المرض. قلت يا سيد، يعني كان عندي نوع ما شك في يعني بسيط، لكن كان عندي تفاؤل به.
0: نعم.
1: حقيقة أنه يعني بعد فترة وجيزة سهر التعلاج بدون ما أدرى لناس في مسيك أو في نقوم. وقال يا أبو ميت الناس بخيرين. قلت يا جنانة، هذا قدو تأييد الله غير عادي.
0: نعم.
1: يعني العالم كله مدوخ من الشعب اليمني المحاصر المعتدى عليه المنكل به، ويدي إن الله كادر مثل ما هذا يقضي على مرض كورونا عالمي.
0: لا إله إلا الله.
1: فحقيقة الكاذب هو ملعون.
0: طبعا يا أبو مجد، أنا رأيت مع الدكتور أول ما بدأت أشتغل معه رسائل من الرئيس الشهيد الصمت ورأيت من رئاسة جامعة صنعاء ومن البحث العلم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول المرض الكورونا من وزارة الصحة الدكتور طه المدوكل وطبعا أجروا تجربة على 170 في المستشفى العسكري من العلاج من عنده أو عنده أوراق بذلك وسبرت أمورهم فكان أدى ذلك إلى الإعلان أنه اليمن تكتشف علاج الكورونا اليمن كان في إعلان رسمي
1: حقيقة
0: وطبعا وقفوا أمام وقفت عقبات بالرغم اللي قدي سهلة زي ما قلت أنت نتاج إلى الدولة لكن أنا أشي أرجع لأبو مي هل جبت مريض من طرفك أنت في عيا معين أو كذا نذكر المستمعين الكرام بأنه أرقام التواصل بالمركز وبالباحث خليل على 3722274 أو على الرقم أيضا 3722464
1: شوف يا أخي العزيز يحيى لا أخفيك أنه مثلا مرض كورونا يعني تحت اطلاعي المباشر من أول المرض إلى آخره يعني أنا أقول لك أن هناك آلاف المرضى تم علاجهم وأقول لك بكل شفافية ووضوح وعلى الهواء وعلى أثير إذاعتكم المباركة يعني تعالجوا من رأس الدولة إلى أسفلها
0: عند الرجل
1: هذا ولدينا ما يثبت ولدينا شهود والمرضى مستعدون أنهم يدروا
0: بشهاداتهم
1: أنهم تعالجوا كنت أنا أسير حتى للبيوت إحنا ويا قلت أنا في الأخير انطلقت بطلنا هذه الفترة الأمور الجهاد الأمور رجعت قلت هذا معانا أجر كبير
0: وهذا جهاد
1: مثل ما قال الله من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا نعم. أمانة الله إنه يعني كان سبب في إحياء آلاف الناس الذين كانوا سيتعرضون للموت
0: أنا اتصلت بواحد القاضي الماوري في المحكمة العليا تقريبا وأنا متفاجئ لأنه بيقول لي وأنا قلت يمكن لكفز كذا قاضي يصير يطقنا فرد علي ابنه قال لي أبي يسافر الخارج وكذا وكان بحاجة إلى علاج معين وبالفعل رجع من الخارج وكان في فشل يعني ما والتقينا بالدكتور خليل وجبنا علاج وأبي تشافى وأنا استغرب يعني عندهم قدرة مالية أنهم يسافروا بمعنى أنه نشتي نقول للمستمعين ما هوش على المال هناك من عنده قدرة مالية أنه يسافر العالم بكله وقد سافر ورجع إلى اليمن لأنه وصل إلى مرحلة اليأس والله سبحانه وتعالى كتب أن يكون شفاءه في هذه العشبة وعبر هذا الرجل البسيط لأنه الله سبحانه وتعالى يضع سره في أضعف خلقه لا صدقش للهنجمة للكرفتة واللبسة أنا يعني نوصل إلى مرحلة جحا قالوا من عزمك قال بدلتي وليس فلانا لأنه لبس الوالي حق القرية أو العزلة أو كذا وشل حماره وتوكل على الله وسار في حفل عرس أو كذا لأنه سار قبل بأسبوع في حفل عرس بلبسه العادي ولا حد حاجة جلس بين المساكين جاب الحمار وجاء لابس والتجلة والكذا على طول شعفه وراس الديوان قالوا فمن عزم من تأكل بدلتي من أكرمك كل بدلتي
1: كلام جميل
0: فلا نرى إلى البدلة وإلى الكرافتة وإلى فإذا الله سبحانه وتعالى يضع سره في أضعف الخلق ننظر إلى النمل كيف تبني هل واحد يعقل أنه عد تبني البيوت والشعب حكا وتحمي نفسها من الأمطار ومن السيول وتجمع ماء تجمع لها أكل لمدة عام وإلى آخره فلذلك لا نستبعد أبدا أن يكون هناك حقائق إحنا ما عشناها نسأل من الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية والشفاء للجميع أشكرك يا أبو مجد أطريت على حلقتي
1: على ذلك يعني كلمة أخيرة نناشد الدولة بحق الله بحق المساكين بحق المستضعفين في هذا الشعب الذين يعانون الذين يموتون ولا يلقون حتى حبة دواء أن يتبنوا مثل ما هذه الشخصيات أيش المانع نريد أن نسأل الدولة والجهات المعنية أيش المانع من تبني مثل ما هذه الشخصيات يعني طبيعي تخذوا إجراءاتكم شوفوا بخذوا عينات من حق العلاج شوفوا مدى فعاليتها مدى تأثيرها إذا فيها أي سلبيات أهم شيء إحنا نريد أن ندعم نريد أن كما قال الشهيد الصمد سلام الله عليه يد تحمي ويد تبني
2: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية
4: LG مجموعة شماخ.
5: الخضروات أنواع،
6: الفواكه أنواع،
5: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
6: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
5: منتجات LG.
6: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
5: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
6: مكانس،
5: كاويات،
6: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
5: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
4: البيت الحديث مجموعة شماخ.
7: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: اللقطة الماضية كرة تبدأ هنا.
2: We are ready.
1: تيو إرنانديز لمصلحة الليبلو. الليبلو الآن في وسط الملعب. كيليان مبابي يحاول فيها. كيليان يبحث عن التقدم الآن. فرصة كيليان للاقتراب أكثر من ميسي، بل إنها الفرصة لتجاوز الرقم، لتحطيم الرقم، لكسر الرقم، لانتزاع الرقم هنا من خلال هذه الأمسية. كرة واصلة من الجهة اليمنى، كرة فيها التمريرة باتجاه كيليان خطيرة داخل منطقة الجزاء لمصلحة المنتخب الفرنسي. الآن ما زالت المحاولة قائمة هنا من الجهة اليمنى، لكن بعد ذلك على طول موجودة من جانب الدفاع، وكرة تعدي إلى تماس لمصلحة فرنسا. ضغط فرنسي، سيطرة فرنسية، تحكم فرنسي في هذه الدقائق الأربع الخمس الأولى ما بين المنتخبين. مشاهدينا متابعينا في كل مكان في المواجهة المونديالية الأولى نعم التي تجمع المنتخبين هنا في كأس العالم. كرة عن طريق عثمان ديمبيلي، مر ديمبيلي من الجهة اليمنى، ما زال ديمبيلي، جميلة خطيرة فرنسية، الله ما زالت ولكنها تتخلص قوية، يا الله ما زالت المحاولة إلى ديمبيلي عرضية، والعرض قد يأتي الآن، والعرض قد ينطلق الآن. كرة عن طريق دوي عرضية خطيرة، الكرة من ديمبيلي لكنها تبعد إلى خارج الملعب إلى ضربة مرمى. نعم مرت الكرة الماضية إلى ركنية، نعم ضربة ركنية، هذه الكرة جاءت قوية لكن أيضا تأتي على طول، والتصدي كان رائع من جانب إيجل سيلفيك. الكرة ترجع هنا باتجاه الرائع، هذا الفنان هذا أوليسي يحاول فيها، أوليسي هنا من الجهة اليسرى بعد ذلك باتجاه تيو إرنانديز، لمسة أوليسي فوتها إلى ديزري دور، قد يصوب الآن قوية لكنها بعد ذلك سهلة، تصل الكرة باتجاه حارس المرمى إيجل سيلفيك. مباراة صعبة مع بدايتها يتعرض ل هذا العدد ولهذه الكمية من الفرص والمحاولات الفرنسية هنا من خلال هذه الدقائق الأولى من أحداث شوط المباراة الأول. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، كرة لمصلحة المنتخب النرويجي، ترجع المحاولة هنا بالكعب، جميلة في محاولة، بعد ذلك تغير اتجاه اللعب إلى أوسكار بوب، استلام أول بوب، تقدم أول هنا من الجهة اليمنى، مر يبحث عن المساندة، ثم بعد ذلك عودة مرة أخرى لمصلحة المنتخب النرويجي، كرة للأمام بعد ذلك صافرة موجودة وخطأ لكوندي. يريح هالاند، يريح أوديغارد، يريح سورلوث، السيد سولباكن هنا في هذه المباراة الصعبة. كرة واصلة هنا لعناصر المنتخب الفرنسي عن طريق أوليسي، هذا هو التحفة، أوليسي تحفة فرنسا في هذا المونديال. كرة من الجهة اليسرى بعد ذلك لمسة، انتصار أول كان من أمام المنتخب العراقي برباعية، ثم بعد ذلك فرص صعبة أمام السنغال بهدفين، بينما هذه محاولة، هذه انطلاقة، هنا عثمان، هنا عثمان قوي، الله ما هذه الروعة، ما هذه القوة، ما هذه المتعة، فرنسا تضرب الفايكنج والرسالة تصل للجميع، فرنسا هنا من أجل النجمة الثالثة، نحن هنا لنغلق جرح الأمس بذهاب الغد، نحن هنا من أجل اليوم الأخير، نحن هنا نضرب الفايكنج اليوم، ونتوعد كل من يقف في الطريق غدا، كل من يقف في الطريق غدا، هدف أول لمصلحة الديوك، هدف أول للليبلو عن طريق عثمان، عن طريق ديمبلي، يا سلام على المرور، يا سلام على التصويبة، يا سلام على الحطة، يا سلام على فرنسا. نعم فرنسا تتوعد الجميع، تتوعد كل من يقف في الطريق، كل من يواجه فرنسا، كل من يحاول الوقوف، قوية لا تصد لا ترد في البعيدة، انظر إلى حارس المرمى كيف وقف لها في اللقطة الماضية دون أن يحرك شيئا، دون أن يحرك شيئا في اللقطة الماضية. يا الله على ديمبلي، على هذه المتعة، على هذه الروعة، فرنسا فرنسا تسجل وتتقدم هنا في هذه المواجهة 1-0 عن طريق عثمان، بينما كيليان يبحث عن الثاني. هنا الاستلام، تغطية موجودة، ترجع المحاولة هنا، ما زالت الكرة في الجهة اليسرى، واصل بعد ذلك باتجاه ديزري دوي إلى كوني، دوي حطها ولكنها تصل بعد ذلك سهلة في يدي حارس المرمى. يا الله على البداية، رعب رعب، مرعبين مخيفين يعني في فرنسا. الخطورة مصادرها متعددة متنوعة، أسلحة ثقيلة، بل أسلحة دمار شامل. المنتخب الفرنسي لا يمكن لا يمكن لا يمكن. كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي، لو جاهم في هذا المونديال بعد أوليسي، وهنالك أيضا العديد من الأسماء الموجودة على قائمة البدلاء، فيها أكليوش، فيها شرقي، فيها العديد من النجوم أيضا والأسماء، منهم أيضا باركولا. بينما كرة عن طريق أوسكار بوب، كرة فيها صافرة موجودة، حكم المباراة هنا مباشرة يشير لوجود خطأ. هذا هو الرجل سولباكن الذي قاد النرويج للتأهل للمرة الثالثة في تاريخه إلى الدور الإقصائي. المرة الثالثة إذن النرويج تتواجد في المرحلة الإقصائية وللدور 32 هنا من بطولة كأس العالم بعد مونديال 38، مونديال 98 ومونديال 2026. سيد ستيفان من يعوض طبعا ديدي ديشام في المونديال الأخير. باتريك بيرغ إذن يحصل على البطاقة الصفراء الأولى هنا في هذه المواجهة. لا يمكن إيقافها إلا بهذه الطريقة، لا يمكن إيقافها إلا بهذه الطريقة بالشد، طريقة الغير مشروعة من أمام أوليسير. أمامنا ستيفا هنا، مساعد ديدي ديشام في هذه المواجهة، بينما كرة ترجع مرة أخرى بعد ذلك واصلة باتجاه مايك مينيو، يلعب كرة باتجاه أوباميكانو في وسط ملعب المباراة هنا تتيب لمصلحة المنتخب الفرنسي. بينما كرة ترجع لها، هذه خطيرة، هذه مرتدة ولكن التأتي موجودة ثم تعود قوية. الله على التهديد الأول، على الرد السريع، على الإنذار النرويجي، ولكن الفايكينج حتى الآن لا يصل. أصحاب طبعا أشهر احتفالية حتى الآن في المونديال، احتفالية التجديف للجماهير النرويجية. الكرة ترجع مرة أخرى للأمام، محاولة لكن أيضا التغطية موجودة. وصل الكرة بعد ذلك باتجاه أمامنا ديزري دوي، دوي بلمسة في وسط ملعب المباراة. تيو يلعب كرة هنا في الجهة اليمنى لوحدة، عثمان، عثمان ينطلق، عثمان يتقدم، ديمبيلي يحاول، جميلة خطيرة باتجاه كيليان، ولكن أيضا التغطية موجودة على طول الدفاع، يحولها بعد ذلك إلى خارج الملعب. ترجع المحاولة هنا للمنتخب الفرنسي واصلة عن طريق كوندي، لمسة باتجاه شواميني، الخطر مازال، فرنسا لا تتوقف، فرنسا لا تتراجع، فرنسا تهاجم، فرنسا تبحث عن المزيد، فرنسا تريد المزيد، تريد الثاني الآن. كرة ملعوبة عرضية في القائمة الثانية عرضية، ولكن أيضا التغطية موجودة والإبعاد حاضر من جانب الدفاع. الهدف واضح، الغاية الأكبر، جاءوا من أجل أن يكملوا أو أن يتموا ما لم يكتمل في المونديال الأخير. خسارة بركلات الترجيح من أمام الأرجنتين في لوسيل. منتخب الفرنسي المرشح بكل تأكيد، أحد أكبر المرشحين للفوز ببطولة كأس العالم، بداية رائعة، بل إنها بداية مرعبة، بل إنها رسالة شديدة اللهجة ترسلها فرنسا لجميع المنتخبات في هذه المجموعة وفي بقية المجموعات على مستوى بطولة كأس العالم وبقية المنتخبات. كرة إلى كيليان، إلى كيليان، خطيرة وليس الله على كرة، ولكنها بعد ذلك سالت تصل باتجاه حارس المرمى. لمسة كانت رائعة، كيليان أهدى أوليسي كرة، لكن أيضا إبعاد كان موجود من جانب الدفاع. كرة ترجع هنا، شوف اللامركزية الموجودة، مشاهد حرية كبيرة في التحرك من جانب كيليان مبابي. هذه التصويبة وهذا التصدي أيضا اللي كان موجود من مدافع منتخب النرويج في اللقطة الماضية أوستيغارد. كرة ترجع هنا نرويجية في محاولة لارسون من الجهة اليمنى يسقط، ثم بعد ذلك صافرة موجودة وحكم المباراة هنا مباشرة يشير لوجود خطأ على شواميني. ضربة حرة كرة ثابتة هنا لمصلحة المنتخب النرويجي. هدف وحيد في مرمى مايك مينيو هنا في هذا المونديال، هدف إبراهيم مباي في مواجهة السنغال، بينما كرة في ضربة حرة، ضربة حرة كرة ثابتة للفايكينج. هل يظهر الفايكينج الآن؟ هل من ردة فعل؟ هل من عودة؟ في هذه اللحظات كرة ترسل عرضية في القائمة الثانية، تبعد الكرة من أوباميكانو ثم تعود مرة أخرى، المحاولة ما زالت هنا، الانطلاقة هنا بعد ذلك لمسة، لكن أيضا تغطية موجودة، عودة مرة أخرى، منتخب فرنسا يتراجع. أوستيغارد بكرة عرضية خطيرة، يا الله يا الله على الأرسن، يا الله على من يعوض، من لا يعوض في هذه المواجهة، من يعوض هالاند؟ كاد أن يسجل وكاد أن يكون خير من يعوض هالاند في اللقطة الماضية، ولكن كرة مرت إلى خارج الملعب. لارسن مهاجم كريستال بالاس، 6 أهداف في 28 مباراة مع منتخب بلاده، يبقى الهداف التاريخي هالاند برصيد 59 هدف، 4 أهداف في هذا المونديال، المونديال الأول بالنسبة لهالاند. كرة باتجاه أوليسي في وسط ملعب المباراة، يخسر كرته ثم تعود مرة أخرى عن طريق أوليسي، عودة باتجاه يدين بليلة اللي عرصر المنتخب الفرنسي، واصل المحاولة هنا عن طريق لاكروا، يلعب كرة باتجاه كوني في وسط ملعب المباراة، حولها بعد ذلك عودة مرة أخرى لعناصر المنتخب الفرنسي، كرة باتجاه أوليسي. ربع ساعة أولى النرويج أرادت أن تخرج بسلام ولكنها لم تتمكن من ذلك، هدف مبكر، هدف في الدقائق الأولى لمصلحة المنتخب الفرنسي الذي يبحث عن إضافة المزيد. هذه كرة واصلة هنا باتجاه أوليسي، يحاول فيها أوليسي بعد ذلك بلمسة، كيليان مبابي يفكر في الرقم، يفكر في التحطيم، يفكر في الاقتراب، بعد ذلك في المعادلة ثم في الابتعاد بكل تأكيد بالنسبة لكيليان مبابي. هذه كرة واصلة هنا عن طريق كوني، لمسة باتجاه أوليسي، غير إلى تيو، يا سلام على دوي، لمسة ديزلي، لكن أيضا تغطي على طول موجودة من جانب الدفاع. كرة ترجع هنا مرة أخرى إلى شواميني في وسط ملعب المباراة للمنتخب الفرنسي المستحوذ الآن، كرة عن طريق أوباميكانو، حول كرة بعد ذلك باتجاه ديمبلي، واحد على واحد راح يمر، عثمان يتقدم، لكن أيضا حالة تسلل موجودة من خلال اللقطة الماضية. ثاني أهدافه في مشوار أو في مشاركته هنا في بطولة كأس العالم. شوف جوي من خلال اللقطة الماضية، كرة إلى حالة تسلل، استحواذ فرنسي حتى الآن هنا في 17-18 دقيقة أولى من أحداث هذه المواجهة في جيليت. الكرة ملعوبة الآن طويلة، تعود مرة أخرى بعد ذلك باتجاه ديزني دوي، دوي والانطلاقة، دوي بعد ذلك واللمسة إلى كيليان، إلى كيليان في البعيدة، يا كيليان بل في القريبة، يا الله يا الله على سيلفيك، يتصدى سيلفيك، يتحدى هنا من أمام كيليان، الأولى ردتها العارضة بينما الثانية أبعدها إيجل سيلفيك. نعم كيليان مبابي في رأس شيء، كيليان يريد أن يسجل، يبحث اليوم عن 5 أهداف في المونديال، وهدف رقم 17 في كأس العالم في تاريخ المشاركات. هذه الكرة واصلة هنا في الجهة اليسرى باتجاه ديزري دوي، عودة باتجاه شواميني، يتقدم فيها شواميني، ثم بعد ذلك لمسة أوباميكانو في اليمين عن طريق كوندي إلى ديمبلي، ديمبلي باستلام، ديمبلي بمحاولة مرور، هنا عثمان، شوف واحد على اثنين، واحد على واحد، صعب يمر أو صعب مراقبته. ذلك نشاهد المنتخب النرويجي، مراقبة اثنين على واحد من أمام عثمان ديمبلي. الكرة ترجع مرة أخرى واصلة هنا بعد ذلك باتجاه شواميني لاكروا، مرة أخرى إلى كوني في اليمين، ينتظر عثمان، وصلت إلى ديمبلي عرضية، لكن أيضا التغطية موجودة والإبعاد حاضر من نجار بالدفاع. منتخب النرويجي يتراجع بينما فرنسا تبحث عن زيادة الغلة هنا في هذه المواجهة. كرة في الجهة اليمنى، بهذه النتيجة طبعا الصدارة حتى الآن للمنتخب الفرنسي برصيد 9 نقاط. العراق والسنغال أيضا في نفس هذا التوقيت، بينما شوف كيليان حارس المرمى أيضا كان ذكيا، تصدي رائع من جانب إيجيل سيلفيك في اللقطة الماضية. كرة ترجع هنا عن طريق الجهة اليمنى، ديمبلي، تغطية موجودة من أمامه، ثم تعود بعد ذلك مرة أخرى هنا الارتداد الهجومي، كرة واصلة من اليسار ممتازة، في محاولة، في انطلاقة، في عرضية، في تصويب قوية، ولكنه كوني، ثم تعود المحاولة ما زالت للمنتخب النرويجي هنا، أوستيغارد في الجهة على اليسرى، بعد ذلك مرتدة الآن فرنسية، سريع المحاولة إلى كيليان مار، كيليان عدى إلى ديمبلي، شوف المرتدة، شوف السرعة، شوف التحول، شوف عثمان، الله وما هذه المتعة وما هذا السحر وما هذا الفن وما هذا الطرب وما هذا البلندوري. ديمبلي ينفجر هنا في بوسطن ويسجل ثنائية للمنتخب الفرنسي، عثمان ديمبلي. نعم يا ديمبلي، كلما مر الوقت ازددت سحرا، كلما تأملنا الجمال وجدناك أجمل، كلما تأملنا الروعة وجدناك أروع، كلما أدركنا الخيال وجدناك تتجاوز، كلما حاولنا وصفك عجزنا أكثر. يا ديمبلي، ما هذه الروعة، ما هذه المتعة، ما هذه القوة، يخرب بيت القوة يا فرنسا، يخرب بيت القوة يا فرنسا. ثنائية هنا في هذه المواجهة من أمام النرويج، واحدة من روعة ديمبلي في اللقطة الماضية. السلام، نعم، ديمبلي ثنائية من أمام المنتخب النرويجي. هنا المحاولة قوية، النرويج تقلص، الفايكينغ نعم يعودون، الفايكينغ، والرد يأتي، والرد لا يتأخر، يقولون أيضا نحن هنا يا فرنسا. نعم، بالصف الاحتياطي يعودون في هذه المواجهة، يا لها من عودة سريعة تأتي في غفلة من المدافعين، المنتخب النرويجي يقلص الفارق ويعود في هذه المواجهة 2-1، يا لها من قمة، 2-1 يا لها من ضربة، 2-1 يا لها من تسويبة تأتي قوية. أوسكارد يسجل، يغيب الأهداف ولكن الأهداف لا تغيب، تحضر للمنتخب النرويجي، هنا يقلصون الفارق، هنا يعودون في هذه المواجهة. نعم، الهدف رقم 1900 كان لعثمان ديمبلي في كأس العالم 1901 لأوسكار. ضربة ركنية للمنتخب الفرنسي الذي يبحث عن هدف ثالث. فرنسا الآن تريد الثالث، كرة ملعوبة عرضية في القائمة الثانية ما زالت، ولكن أيضا تغطية موجودة. هذا هو مبابي، مبابي في 22 دقيقة 3 أهداف هنا في بوسطن. مواجهة حتى الآن ممتعة جميلة قبل أن ينتصف الشوط. منتخب الفرنسي يبحث عن هدف ثالث، عن توسيع الفارق. الآن الكرة الثابتة، كيليان ينتظر في منطقة الجزاء، كرة ملعوبة عرضية في القائمة الثانية، محاولة ممتازة أوليسو، ولكن الدفاع يتدخل، ترجع المحاولة إلى دويل قوية ولكن الدفاع، ثم تعود مرة أخرى واصل المحاولة باتجاه تيو، تيو من الجهة اليسرى الآن بلمسة، بعد ذلك باتجاه شواميني، لمسة فرنسية، فرنسا تريد الثالث، النرويج تتراجع، وكرة واصلة هنا من الجهة اليمنى، أوليسي يبحث عن المرور، يبحث عن التقدم، يبحث عن المساندة، جاءت من كوندي، لمسة خطيرة باتجاه كيليان، يحاول فيها مبابي إلى أوليسي، شواميني، لمسة باتجاه تيو، ولكنها تمر، ولكنها تمر إلى خارج الملعب، ضربة مرمى، هدف تقريبا أو أعتقد أنه جاء في وقته المنتخب النرويجي بعد فترة تراجع، فترة دخل فيها الشك في نفوس اللاعبين. 2-1 إذن للمنتخب الفرنسي بعد 23 دقيقة.

0: المواجهة التاريخية الأولى يا الأحبة في هذا ما بين المنتخبين في المونديال. حديث عن 15 مواجهة ماضية جمعت الفريقين بين تصفيات اليورو وتصفيات كأس العالم وأيضا المباريات الودية. تفوق والكلمة الأعلى لفرنسا بسبع انتصارات مقابل أربع انتصارات. النرويج فيها أيضا أربع حالات تعادل. كيليان فرنسي على العكس في هذه المواجهة لم يريح أسماء, بينما النرويج اكتفت
1: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
0: أعتقد أن رغبة اللاعبين في فرنسا بالتواجد, نعم رغبة كيليان باللعب لتحتم الأرقام. عثمان أيضا ديمبيلي بتسجيل أرقام أكثر بالنسبة لعثمان ديمبيلي. أوليسي أيضا يريد أن يظهر نفسه للعالم. هذه الكرة في محاولة لكن أيضا التغطية موجودة على طول من جانب أوباميكانو. عودة للخلف المنتخب النرويجي يبحث عن التعادل هنا مع هدف تقليص الفارق. تقريبا استعاد شيئا من عافيته من توازنه شيئا من ثقته التي اهتزت مع البداية الفرنسية, البداية اللي جاءت قوية بالنسبة للمنتخب الفرنسي في الدقائق الأولى من أحداث شوط المباراة الأول. كرة واصلة هنا باتجاه أوباميكانو. أوباميكانو في نص الملعب. أوباميكانو يتقدم. أوباميكانو الآن لمسة بعد ذلك فيها عودة مرة أخرى باتجاه أمامنا. شواميني في وسط ملعب المباراة إلى ديزيري دوي لكنها بعيدة جدا. مرة تحولت إلى خارج الملعب. هذا هو فريدريك أورسينس يلعب كرة الآن طويلة لكن بعد ذلك عودة باتجاه أوباميكانو لمصلحة مايك مينيو. يلعب كرة طويلة. اللقب الأول كان فابيان بارتيز. اللقب الثاني أوغو لوريس. مايك مينيو من يحمي فرنسا هنا في هذا المونديال, من يحمي العرين. كرة واصلة من الجهة اليسرى. ترجع المحاولة هنا لعناصر المنتخب النرويجي. ما زالت بيرك. مرور جميل ثم عودة إلى الوراء هنا في الجهة اليسرى. في المرات القليلة التي يخرج فيها المنتخب النرويجي من مناطق كرة. يا سلام على اللمسة, يا سلام على التمريرة على العرضية والعودة والعودة لا مينيو يتصدى في آخر لحظة. نعم لارسون لكن كرة تبعد من أمامه في اللقطة الأخيرة. تعود مرة أخرى هنا واصل بعد ذلك باتجاه عناصر المنتخب الفرنسي. شوف الحركة الشهيرة تشجيع الأشهر هنا في هذا المونديال للجماهير النرويجية. كرة في نص الملعب هنا بعد ذلك لمسة من أوليسي إلى كيليان لكن أيضا التغطية موجودة. ترجع المحاولة هنا أندري بيوركان. بيوركان يخرج بكرة بشكل ممتاز جهة اليسرى. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا التنظيم وهذا الترتيب وهذا التفاعل للجماهير النرويجية. كرة واصلة هنا باتجاه أورسينس يتقدم من الجهة اليمنى إلى أوسكار بوب. أوسكار بعد ذلك عودة إلى الخلف. فولكنير يلعب كرة باتجاه أوستيغارد أو إلى الكرة لكنها بعيدة جدا مرة إلى خارج الملعب. نص ساعة أولى مشاهدين متابعين في كل مكان هنا من بداية هذه المواجهة. فرنسا في اللقاء الثالث. فرنسا حتى الآن في رأس هذه المجموعة بينما المنتخب النرويجي يأتي ثانيا. كرة واصلة هنا باتجاه عناصر المنتخب النرويجي عائدة إلى الوراء مرة أخرى. فولكونير يلعب كرة أوستيغارد لمسة بعد ذلك باتجاه أمامنا في نص الملعب. بيرك. بيوركان في اليسار تشعر أن المنتخب الفرنسي شوي حاول أو يحاول أن يهدي الرتم، يتراجع أكثر للخلف كأنها تشعر أنها استراحة محارب. منتخب الفرنسي يعود للوراء بينما النرويج الآن تسيطر وتقترب وتقترب يا لارسون وتقترب يا لارسون، لكن أيضا التغطية موجودة من جانب أوباميكانو. ممتاز أوباميكانو في التغطية. الكرة ترجع مرة أخرى بعد ذلك لمايك مينيو، يلعب كرة هنا لاكروا في نص الملعب، واصل الكرة باتجاه كوني، يتقدم فيها كوني، شواميني لعب الأفضل حتى الآن، الأبرز حتى الآن، الأكثر لمعانا، الأكثر سطوعا هنا في بوسطن. كرة ترجع مرة أخرى واصلة باتجاه تيو، يلعب كرة إلى كيليان، لمسة باتجاه دوي، إنهم يقتربون من الثالث، كرة واصلة إلى كوني، الضربة قد تأتي، الضربة قد تأتي في أي وقت، في أي وقت، في أي وقت، في أي وقت، يا عثمان حطها. مستحيل، لا مستحيل، أنت أنت يا عثمان، أنت يا البلندوري، أنت يا ديمبلي، الهدف الثالث للديوك، المنتخب الفرنسي يضرب بالثالث وديمبلي يسجل الهاتريك. مستحيل أنت يا عثمان، أعجوبة أنت يا عثمان، استثنائي أنت يا عثمان، تاريخي أنت يا عثمان، أسطوري أنت يا عثمان، عالمي أنت يا عثمان، غير عادي أنت يا عثمان. ما الذي تريد يا عثمان؟ ما الذي تريد يا عثمان؟ ديمبلي يسجل الهاتريك. نعم انتظروا كيليان، فإذا بديمبلي يظهر ويلمع ويسجل الهاتريك هنا في هذه المواجهة. يا الله على هذا البلندوري، على هذا الديمبلي، ثلاثية في شوط واحد. نعم ثلاثية في شوط واحد، ديمبلي هاتريك في شوط واحد في 32 دقيقة فقط، في 32 دقيقة فقط، عثمان ديمبلي يسجل ثلاثية في هذه المواجهة ويقضي تقريبا على أمان المنتخب النرويجي. أفضل مباريات أو أفضل دقائق عثمان ديمبلي، بطل أوروبا هنا، بطل أوروبا هنا، يسجل، يتألق، يلمع، يسجل ثلاثية للمنتخب الفرنسي هنا في هذه المواجهة من أمام احتياط المنتخب النرويجي. فرنسا تقسو، فرنسا لا ترحم حتى الآن بثلاثية قابلة للزيادة بكل تأكيد من خلال الدقائق القادمة. كرة الآن ملعوبة وهذه محاولة تغطية من جانب لاكروا، يا سلام على الثقة الآن، كوني في نص الملعب، بعد ذلك يلعب كرة باتجاه أوليسي، شوف المرتدة، شوف السرعة، شوف الطيارات، شوف الطيارات، شوف الطيارات. هنا المحاولة للمنتخب الفرنسي ما زالت، إلى ديمبلي، إلى ديمبلي، والرابع يا شواميني، ضاع الرابع، ضاع الرابع، ضاع الرابع، يا الله، رعب، رعب فرنسي هنا في بوسطن. نعم منتخب حتى الآن ممتع والأكثر إمتاعا هو الأكثر إقناعا. اللي بلو هنا يتقدم، بل إنه يتسلطن هنا في بوسطن بثلاثية من أمام المنتخب النرويجي الذي مطالب أكيد بأن على الأقل أن يشرك أهم نجومه وأهم اسماء من خلال شوط المباراة الثاني هنا في هذه المواجهة. كرة واصلة باتجاه كوني، عودة إلى الوراء، واصلة إلى تيو، تيو بعد ذلك بلمسة ثلاثة، وحتى الآن وهذا كيليان لم يظهر إلى الآن، وكيليان لم يظهر في هذه المواجهة. طبعا سجل الهاتريك في هذه المواجهة، ثالث لاعب فرنسي يسجل هاتريك في كأس العالم بعد جوست فونتيبي. طبعا اثنين هاتريك في مونديال 58 وكيليان مبابي في مونديال 22. الآن ثالث لاعب في فرنسا يسجل هاتريك في المونديال عثمان ديمبيلي. 6 دقائق أخيرة على نهاية شوط المباراة الأول. كرة فيها صافرة موجودة وخطأ يحتسب لمصلحة المنتخب النرويجي الذي يبحث عن العودة على الأقل تقليص الفارق. ضربة حرة كرة ثابتة. ما الذي كان يعني ما الذي فكر فيه سولباكن أمام فرنسا وتلعب بالصف الاحتياطي؟ أكيد يعني قرار سيدفع ثمن سولباكن من خلال نتيجة المباراة ضربة حرة كرة ثابتة للمنتخب النرويجي. الآن محاولة العودة كرة ترسل عرضية إلى منطقة الجزاء رأسية موجودة لكن أيضا تغطية موجودة ثم بعد ذلك كرة من الجهة اليمنى. أوليسي ما زال أوليسي في اليمين ترجع الكرة من تماس لعناصر المنتخب النرويجي واصل بعد ذلك هنا في وسط ملعب المباراة. رجل شوط المباراة الأول عثمان ديمبيلي اللي على فكرة وصل تقييمه الآن 10 من 10 في 37 دقيقة لاعب هاتريك في شوط واحد. كرة واصلة هنا من الجهة اليسرى. ثالث لاعب يسجل هاتريك في تاريخ المونديال للمنتخب الفرنسي بعد فونتي وبعد أيضا بعد كيليان مبابي في عام 22. هذه كرة من عبلان طويلة لكنها تمر بعد ذلك إلى خارج الملعب مرت إلى تماس لمصلحة المنتخب النرويجي. كرة تجزع مرة أخرى ومعلومة أيضا على السريع أنه أيضا ديمبيلي سادس لاعب يسجل هاتريك خلال الشوط الأول في تاريخ المونديال منذ الروسي أوليغ سالينكو أمام الكاميرون عام 94. الكرة ترجع مرة أخرى هنا في وسط ملعب المباراة تتيا طويلة إلى دوي. يا سلام على هذا الكنترول جميل دويلان من الجهة.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: مين بيحب الرز؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
3: الباحث خليل، للطب البديل.
4: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
5: في آخر لحظة كرة واصلة هنا من الجهة اليسرى النرويجية، الآن محاولة عرضية ولكنها تمر إلى خارج الملعب. مرت شوف هفوة الدفاع في اللقطة الماضية، يعني منتخب لا يحتاج لهدايا أبدا أبدا إطلاقا. هنا في هذه المواجهة كادت أن تسجل كرة الماضية وتنتهي آمال النرويج، لكن الأمل ما زالت موجودة. المنتخب النرويجي يبحث عن التقليص، الآن كرة ملعوبة عرضية بالرأس ولكنه أوباميكانو. الآن الكرات المرتدة، الآن التحولات السريعة، الآن المهارة، الآن المرور من جانب أوليس، لمسة خطيرة، هنا المحاولة، هنا الرابع الرابع الرابع يا عثمان، لكن أيضا التغطية موجودة. يا الله الكرة ما زالت تلعب عرضية بالرأس من كيليان، لكنها تمر بعد ذلك مرت إلى خارج الملعب. ابتسامة كيليان، شوف الكرة التي ابعدها أوباميكانو بشكل ممتاز من خلال اللقطة الماضية، ابعاد كان موجود وبعد ذلك كرة أخطأ فيها المدافع، لكن إيجل سيلفيك يصحح خطأ فريدريك أورسينيس في اللقطة الماضية. تمر الكرة إلى خارج الملعب،

كرة القائد تمريرة كيليان ولكن حارس المرمى يتألق صراحة، يعني لولا إيجل سيلفيا في هذا الشوط لكانت ثقيلة، لكانت مؤلمة، لكانت موجعة على المنتخب النرويجي. هنا كوني أيضا حاب يستعرض شوي، حاب يتفنن شوي، حاب يسجل على طريقة في اللقطة الماضية، لكن أيضا هنا حارس المرمى يتألق إيجل لسيلفيك ويحرم المنتخب الفرنسي من هدف رابع من حفلة أهداف في شوط واحد. نعم من حفلة أهداف في شوط واحد هنا في هذه المواجهة. كرة ترجع مرة أخرى واصلة على طريق أوسكار بوب، يلعب كرة من الجهة اليمنى، أوسكار يحاول فيها، ما زالت المحاولة للنرويج الآن، لارسون، شواميني قاطع الطريق ممتاز في الاسترجاع، ثم كرة واصلة بعد ذلك إلى الوراء على طريق لاكروا إلى شواميني، شواميني يلعب كرته هنا باتجاه أمامنا كوندي، أوباميكانو بعد ذلك كرة فيها لمسة طويلة باتجاه ديزري دوي، يا سلام على الاستلام، هنا الانطلاقة، هنا المحاولة، هنا المرور، هنا دوي من أجل الرابع، هنا دوي من أجل الرابع، من أجل الرابع يا أوليس، مرت بعيدة جدا إلى خارج الملعب. ضربة مرمى، قدرة كبيرة على الاختراق، قدرة كبيرة على المرور، قدرة كبيرة في مواجهة رجل لرجل، يعني في اليسار دوي، في اليمين ديمبيلي، في العمق أوليسي وكيليان مبابي. كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام، واصل الكرة بعد ذلك باتجاه حارس المرمى مينيو، يلعب كرة باتجاه أمامنا هنا أوباميكانو، أوليسي، السيطرة ما زالت فرنسية عن طريق أوليسي. هل سنشاهد هالاند؟ هل سنشاهد أوديغارد؟ هل سنشاهد في شوط المباراة الثاني أيضا ساندربيرغ، سورلوث؟ هذه الأسماء الأساسية، أيضا نوسا. كرة يعني غريب أنه ريح كل الأسماء، سولباكن أراحة أهم الأسماء الأساسية هنا من خلال شوط المباراة الأول. كرة عن طريق شواميني، عودة بعد ذلك باتجاه كوندي إلى كوني في الجهة اليسرى، هنا أيضا فرصة كبيرة للأسماء الفرنسية، الأسماء الاحتياطية للتواجد في شوط المباراة الثاني، الأسماء التي لم تشارك في المباريات الماضية. بينما كرة الآن هنا المحاولة باتجاه كوني، تغطية موجودة من أمامه ثم تعود مرة أخرى، فيها مرور، فيها بعد ذلك لمسة، تغطية موجودة إلى دويلان، ينطلق دوي، يتقدم دوي، لمسة إلى كيليان، يبحث عن بصمة، يريد أن يسجل كيليان بأي طريقة، بأي طريقة يا عثمان. هذه كرة ملعوبة عرضية إلى منطقة الجزاء، ما زالت العرضية، لكن يبدو أن الكرة تجاوزت، تحولت إلى خارج الملعب. ضربة مرمى للنرويج.

كانت صعبة خاصة على الدفاع للمنتخب النرويجي. كان ممكن أن تكون أكثر من ثلاثة هنا في هذا الشوط الأول. كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام. هنا في وسط ملعب المباراة أكبر انتصار فرنسي على النرويج كان في عام 2014 في مباراة ودية 4-0. كرة واصلة هنا باتجاه أوليسي. أوليسي من جديد تيو بلمسة. تحكمون بركم المباراة بإيقاع المباراة. نحن من نهدي، نحن من نسرع، نحن من نحكم، نحن من نتحكم، نحن فرنسا، نحن أكبر المرشحين، نحن هنا من أجل النجمة الثالثة، نحن هنا من أجل تعويض خسارة المونديال الماضي. كرة واصلة هنا الجهة اليسرى، مازالت

0: عن طريق أولي السير يلعب كرة بعد ذلك في نص الملعب عودة باتجاه لاكروا أوباميكانو تقريبا المنتخب الأكثر كمالا في المونديال فرنسا كاملة الأوصاف كامل الأوصاف اللي بلو في هذا المونديال كرة إلى كيليان مبابي لكنها مرت تحولت بعد ذلك إلى خارج الملعب ضربة مرمى هنا للمنتخب النرويجي خلاص انتهى الوقت بدل الضايع خمس دقائق انتهت هنا في ملعب بوسطن في ملعب جيليت صافرة حكم المواجهة إذن تنهي أحداث الشوط الأول بتقدم المنتخب الفرنسي بثلاثية مقابل هدف من أمام النرويجي أيها الأحبة استراحة قصيرة ثم العودة إن شاء الله في الشوط الثاني
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: balls.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين.
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات.
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كارت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ.
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: Just found it. Radio Delta.
10: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
11: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big difference.

المفارقة الإعلامية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big big difference. راديو دلتا الحدث الفني.

التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: ثورسبي، إذن ثورسبي سيدخل ويأخذ مكانه مع بداية وانطلاقة شوط المباراة الثاني. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، سولباكن يقوم بإجراء التغييرات لتغيير الحال وتغيير الوضع وتغيير الصورة التي ظهر عليها من خلال شوط المباراة الأول هنا في هذه المواجهة. إذن مايكل أوليفير يعلن عن ضربة البداية لشوط المباراة الثاني هنا في ملعب بوسطن. أيها الأحبة متابعينا في كل مكان، الجولة الثالثة هنا من دور المجموعات لبطولة كأس العالم، الواصلان معا إلى الدور القادم. فرنسا في صدارة هذه المجموعة حتى الآن بعلامة كاملة، بينما خسارة هي الأولى للمنتخب النرويجي. شاهد التغييرات للمنتخب النرويجي هنا مع بداية شوط المباراة الثاني من هذه المواجهة. فايكينغ إذن بيدرسن مكان بيوركان، وأيضا تورستيد يغادر، وماركوس بيدرسن يأخذ مكانه هنا إلى أرضية ملعب المواجهة. كرة في وسط الملعب في انتظار هالاند، في انتظار مارتن أوديغارد. هل يشركهم السيد سولباكن أم يعني يحتفظ بهم بجانب يجهزهم ويريحهم للمواجهة القادمة في الدور 32 على مستوى كأس العالم؟ كرة واصلة هنا عن طريق قلب الدفاع، هذا هو أوستيغارد. أوستيغارد هنا للمنتخب النرويجي، 3-1 قابلة للزيادة خاصة مع الرغبة الفرنسية. لم يغير السيد ستيفان مساعد ديدي ديشام هنا في هذه المواجهة بنفس الأسماء التي بدأت المواجهة، بينما كرة الآن هنا في وسط ملعب المباراة تتيا مرة أخرى عن طريق أوستيغارد، يلعب كرة من الجهة اليسرى لكنها أيضا تمر بعد ذلك إلى خارج الملعب. سولباكن مدرب النرويج منذ عام 2020، رجل الذي يقترب من مباراة رقم 60 مع المنتخب النرويجي. كرة في نص الملعب بعد ذلك لمسة باتجاه كوندي، تغطية موجودة ثم عودة باتجاه أوستيغارد إلى إيجيل سيليفيك حارس مرمى المنتخب النرويجي. هنا يرسل كرة الآن طويلة عالية إلى الأمام في نص الملعب، تغطية بعد ذلك من جانب لاكروا ثم تعود باتجاه لارسون. هذه محاولة باتجاه بيرغ نرويجية، فيها محاولة من الجهة اليسرى، البحث عن المرور هنا تشيلدراب من أمام كوندي، خطيرة الكرة باتجاه أوسكار، حول كرة إلى الجهة اليمنى إلى أوسكار، هنا المرور، يا سلام على هذا المرور، على هذه المراوغة وعلى ركلة الجزاء. نعم لعب أوسكار، فنان أوسكار، رائع أوسكار، ممتع أوسكار، يصنع الفارق هنا مع بداية شوط المباراة الثاني بمهارة، يكسب ركلة الجزاء من أمام ثيو إرنانديز. هذه اللقطة وهنا السقوط، أوسكار، شوف أوسكار والمرور الجميل في اللقطة الماضية، بوب يحصل على ركلة الجزاء، ردة فعل السيد سولباكن وكأنه يعني يشير إلى أنه بإمكاننا العودة، بإمكاننا أن ننهض حتى ولو بالصف الاحتياطي، حتى وإن لعبنا بالأسماء الغير أساسية. ركلة جزاء الآن في شوط ثاني يبدأ بإثارة كبيرة، يبدأ برغبة نرويجية في العودة. فرنسا تتراجع في الدقائق الثلاث الأولى، بينما يفكر هذا الرجل في أن يسجل هدف الأول. هنا لارسون في مواجهة مايك مينيو، تزت شباكة مرتين في هذا المونديال، بينما يورغن ستراند لارسون مهاجم المنتخب النرويجي، من يعوض من لا يعوض هالاند؟ 6 أهداف مع منتخب بلاده في 28 مباراة مهاجم كريستال بالاس. في مواجهة العملاق مايك مينيو للمنتخب النرويجي لإشعال المباراة مرة أخرى، لإشعال المباراة مرة أخرى، لإحياء الأمل للعودة للنهوض الفايكنج النرويج عن طريق لارسن، ولكنه الوحش مايك مينيو في اللقطة الماضية. السلام مايك مينيو، قال لا، مينيو يتصدى، مينيو يريد أن يكون الحارس الثالث المتوج في تاريخ فرنسا بالمونديال بعد فابيان بارتيت 98 أوغو لوريس في عام 2018. هنا مينيو، يا له من ردة فعل ويا له من تصدي كان رائع في اللقطة الماضية. نعم، تصدي كان رائع، ارتماء ممتازة كانت من جانب مينيو، كرة تتزبر ذلك مرة أخرى واصلة باتجاه مايك مينيو، كرة أيضا لم تكن بتلك القوة، لم تكن بتلك الدقة، أيضا عادت باتجاه مينيو. هذا هو الحارس الفرنسي يلعب مباراة اليوم رقم 43، حارس ميلان الإيطالي، كرة عن طريق لاكروا، يلعب كرة طويلة الآن باتجاه كيليان مبابي، لكن أيضا تغطية موجودة من أمامه، ثم كرة تعود باتجاه أوسكار، يتقدم أوسكار، يعود المحاولة مرة أخرى أوسكار، بعد ذلك لمسة، كرة ما زالت هنا نرويجية خطيرة في منطقة الجزاء، المحاولة والضربة قد تأتي، لكن أيضا التغطية موجودة، ثم الكرة المرتدة، شوف التحولات، شوف السرعة، شوف الطيارات، شوف الطيارات، شوف الطيارات، يا الله يا الله على هذه المرتدة السريعة، يا لها من مرتدة، يا لها من كرة، يا له من كيليان، ينطلق ينطلق، نعم، واحدة من انطلاقات كيليان مبابي، سريع جدا سريع جدا كيليان مبابي، لكن كرة أيضا كانت طويلة على كيليان، يفكر في الهدف الخامس في هذا المونديال. كرة واصلة هنا مرة أخرى لعناصر المنتخب النرويجي في نص الملعب، النرويج الآن تسيطر أكثر، بينما فرنسا تعتمد على المرتدات في الدقائق الست الأولى. أعتقد أنه أيضا مدرب منتخب الفرنسي ممكن أن يقوم بإجراء التغييرات هنا في شوط المباراة الثانية، ممكن يريح مبابي، أكيد راح يريح أوليسي. كرة واصلة من اليمين، أوسكار، بوب، عودة إلى الخلف، ماركوس، بيدرسن، ثم كرة ما زالت هنا للمنتخب النرويجي عن طريق أوسكار، يتقدم بعد ذلك في الجهات اليمنى ماركوس إلى أوسكار، لكن أيضا لاكروا على طول يغطي بشكل ممتاز، وكرة تعدي إلى خارج الملعب. شوف الكرة المرتدة السريعة هنا، يا لها من مرتدة، يا لها من كرة، ويا له من كيليان بعد ذلك بلمسة، لكن الكرة طالت ووصلت إلى سيلفي. الفكرة يقدم مباراة ممتازة جدا، حارس المرمى اليوم يقدم مباراة ممتازة جدا، لكن هنا المحاولة، هنا النرويج تريد الهدف الثاني في هذه المواجهة. لارسون أضع ركلة جزاء يبحث عن التعويض، لكن أيضا التغطية ممتازة عن طريق كوندي، على طول يغطي بشكل ممتاز. كرة ترجع هنا مرة أخرى في وسط ملعب المباراة، واصلة لعناصر المنتخب النرويجي من الجهة اليسرى، محاولة للأمام، كرة نرويجية، لكن أيضا مطالب بخطأ، حكم المباراة قال لا شيء في اللقطة الماضية. لا النرويج أخطر، النرويج أخطر، النرويج تبحث عن تقليص الفارق، النرويج تريد العودة في هذه المواجهة، النرويج تريد تجنب الخسارة وعدم السقوط من أمام أكبر المرشحين هنا في هذا المونديال المنتخب الفرنسي. الضربة الركنية، يتواصل الدعم النرويجي، ضربة ركنية، لارسون ينتظرها، بيرغ ينتظرها في منطقة الجزالان لمصلحة الفايكين. كرة ملعوبة عرضية خطيرة بالرأس، ولكنها مرت، يا الله، مرت من أمام أوستيغارد، تحولت إلى خارج الملعب في منتهى الخطورة. هنا الراسية يرتقي لها أوستيغارد، أعلى من الجميع في اللقطة الماضية، لكنها مرت إلى ضربة مرمى. نعم ضربة مرمى. كرة بعد ذلك تلعب طويلة لكنها تمر إلى خارج الملعب. مايك مينيو واضح أنه لا يعجب ما يحدث بين مينيو وستيفا هنا أمامنا. مينيو أبدأ انزعاجه أنه فريق تراجع للخلف أكثر من اللازم، تراجع للوراء أكثر من اللازم في الدقائق الماضية. كرة الآن تلعب طويلة للأمام هنا في نص الملعب تتهيأ عن طريق تيو لاعب الزعيم الهلالي شواميني الزعيم المدريدي. تغطية موجودة فرط الأسماء محبوب أكيد بهذه الأسماء بهؤلاء اللاعبين بهؤلاء النجوم بهؤلاء الموهوبين بهؤلاء الفنانين. وهذا الفنان الآن أوليسي يلعب كرته في الجهة اليسرى ما زالت عن طريق دوي لمسة باتجاه كيليان. الله يا الله على كيليان. كيليان فرصة شيء كيليان فرصة أنه يسجل أنه يتألق أنه يصل إلى الهدف الخامس في المونديال. شوف يا ساتر يا ساتر كيليان شوية هدوء يا كيليان وراح تسجل. تشعر أنه كيليان مستعجل مستعجل للوصول إلى الهدف رقم 17. شوية تركيز شوية هدوء يا كيليان. فلتقط فاسد لأنه أكيد الأرقام تضغط على كيليان. الجماهير والمعجبين يضغطون على كيليان، المحبين يريدون من كيليان أن يكون أولا في هذا المونديال مع صراع، طبعا صراع مع النجوم الكبار، صراع مع ميسي، صراع مع كلوزا. الآن هو متساوي مع كلوزا بنفس الرصيد من الأهداف ب 16 هدف. جماهير المنتخب النرويجي وجماهير المنتخبين إصابة إيجيل سيلفيك هنا في هذه اللحظات. طبعا الحارس الأول هو نيلوند الذي يغيب عن هذه المواجهة، بينما سيلفيك يلعب مباراة الدولية الثامنة ويتعرض لإصابة الآن. القانون الجديد طبعا حارس المرمى هو اللاعب الوحيد المستثنى من المغادرة. يعود مرة أخرى في مباراة الدولية الثامنة، على فكرة يلعب في نادي واتفورد. والصورة على هالاند، هالاند أعتقد أنه ممكن يشارك في آخر ربع ساعة وممكن سولباكن يدفع به في آخر 20 دقيقة تقريبا، في آخر 20 دقيقة من نهاية هذه المواجهة هنا في ملعب بوسطن، هنا في ملعب جيريت في حضور أكثر من 66 ألف مشجع فرنسا. تلعب شوط أول رائع جدا ثم تتراجع مع بداية شوط المباراة الثاني من خلال أول ربع ساعة. كرة في وسط الملعب لكن تمر تأدي إلى خارج الملعب. عودة مرة أخرى هنا واصلة باتجاه أوستيغارد إلى الوراء، الرجل التي غابت عن المونديال في السنوات الماضية والتي عادت بفضل أهداف هولاند بفضل نجومها بفضل مارتن أوديغارد بعد غياب لسنوات طويلة وطويلة جدا بالنسبة للمنتخب النرويجي. كرة ترجع هنا، هذه طبعا المشاركة التاريخية الرابعة للمنتخب النرويجي والوصول التاريخي الثالث للأدوار الإقصائية بعد مونديال 38 ومونديال فرنسا في 98. كرة ترجع هنا واصلة باتجاه أوستيغارد. منتخب الفرنسي تراجع في الرتم، تراجع في الإيقاع هنا في شوط المباراة الثاني. طبيعي جدا، النتيجة حتى الآن مريحة، النتيجة تعطي الراحة للفرنسيين في أرضية الملعب. تيو في نص الملعب لكن بعد ذلك تغطية موجودة ثم عودة لشواميني. كوني لمسة باتجاه أوليسي، أوليسي إلى ديمبيلي ناوي على الرابع، يريد الرابع، يريد السوبر هاتريك. ديمبيلي ديمبيلي ديمبيلي بلمسة إلى كيليان، لكن أيضا تغطية موجودة، كرة واصلة هنا، المحاولة ما زالت إلى كيليان مبابي. مبابي بعد ذلك بلمسة، تمريرة باتجاه دويب، يبحث عن المرور دويب مرة أخرى. دويب لمسة باتجاه أمامنا، هذا هو عثمان ديمبيلي. ديمبيلي بعد ذلك إلى شواميني، منتخب الفرنسي يعود الآن للتحكم بالكرة، للسيطرة أكثر عن طريق دوي. هنا المرور يأتي وصفر موجودة، خطأ، نعم خطأ يحتسب للمنتخب الفرنسي هنا في هذه اللحظات. شوف دوي مرورا رائع جدا، دوي أساسيا، باركولا اليوم احتياطيا هنا، شرقي أيضا احتياطيا في انتظار وصوله، أحد الأسماء الممتعة. بينما أوليسي، أوليسي هل يفكر في التصويب؟ لا أعتقد، هل يفكر في العرضية؟ يبدو ذلك الآن. أوليسي يستعد للمنتخب الفرنسي من أجل هدف رابع، من أجل هدف رابع هنا في هذه اللحظات. كرة ترسل عرضية خطيرة ولكنها مرت، يا الله يا الله على الكرة الماضية، مرت إلى خارج الملعب. هذا هو أوليسي بكرة عرضية، هل كان متسللا؟ لا كروا، لكنها تمر. عن طريق أوسكار بوب هنا في الجهة اليمنى، مرور جميل، تغطية بعد ذلك من جانب تيو. صافرة موجودة، حكم المباراة هنا مباشرة يشير لوجود خطأ. لعيب هذا الأوسكار، لعيب هذا الأوسكار هنا في شوط المباراة الثاني، تعب تيو، نعم تعب تيو، ولم يتعب حتى الآن الصغير أوسكار بوب صاحب 22 سنة، لعب نادي فولام، هدفين في 22 مباراة بالنسبة لأوسكار. بينما كرة الآن هنا في لمسة جميلة، في انطلاقة بعد ذلك إلى كيليان، إلى كيليان في منطقة الجزاء، لكن أيضا التغطية موجودة من أمامه. كرة باتجاه ديزري دوي، يحاول فيها دوي واحد على واحد، راح يمر، لا لا لا لا عاد تستعرض، لكن ليست بهذه الطريقة يا دوي. واحدة من لقطات الساحر، من لقطات رونالدينيو، كانت في اللقطة الماضية أراد أن يمر على طريقة الفنانين وهو فنان، على طريقة الكبار وهو كبير، على طريقة الممتعين وهو ممتع أيضا ديزري دوي، لكن كرة فيها بعد ذلك صافرة موجودة وخطأ. السنغال هنالك تتقدم على المنتخب العراقي بهدفين مقابل لا شيء. هنالك تأتينا النتيجة في ملعب أو في مباراة السنغال من أمام المنتخب العراقي. هذه كرة باتجاه لارسن، لارسن الآن يحاول فيها من الجهة اليمنى، واصل الكرة إلى أوسكار، أوسكار مر، أوسكار عدى، أوسكار صوب، لكن أيضا كرة سهلة عند مينيو. كأس العالم فرصة لأن يقدم نفسه، فرصة لأن يتألق في هذا المونديال بالنسبة للنجوم الصغار. بينما هنا الكبير، هنا كيليان، هنا الهداف، هنا مبابي، هنا مبابي، ولكن الدفاع أيضا، الدفاع من أمام كيليان مبابي. كرة ترجع مرة أخرى واصلة عائدة إلى كيليان، بعد ذلك باتجاه أوليسي بجانب ديمبيلي، عودة مرة أخرى، تمريرة إلى شواميني، كيليان عودة إلى الوراء في وسط الملعب، لاكروا يلعب كرة بعد ذلك باتجاه شواميني. شواميني هنا في نص الملعب لمصلحة الديوك للمنتخب الفرنسي الليبلو، واصل الكرة باتجاه شواميني. كوني، تقدم كوني هنا، أوليسي يخسر كرته، ترجع على المرتدة، لكن لا خوف هنالك. شواميني في التأمين، كرة واصلة خطيرة، عثمان ديمبلي عرضية، لكن أيضا إبعاد كان موجود، وكرة تعدي لخارج الملعب إلى ضربة ركنية. نعم ضربة ركنية في آخر 25 دقيقة. الآن وقت شرقي، ريان شرقي أعتقد أنه راح يريح، الآن سيريح عثمان ديمبلي. نعم ارتاح يا عثمان، ريح يا ديمبلي، ارتاح بعد هذه المتعة، بعد هذه الروعة، بعد هذه الرسمة، بعد هذه اللوحة، بعد هذا الطرب، بعد هذا العزف، بعد هذا النغم، فلترتاح الآن يا عثمان، ما قدمت شيء غير عادي واستثنائي هنا من الاستثناء عثمان ديمبلي. طلع أوليسي أيضا، طلع أوليسي، خرج أوليسي، وديمبلي أشرك ريان شرقي وأيضا باركولا. آخر 25 دقيقة على النهاية، كرة من أوبلان عرضية في القائمة الثانية للمنتخب الفرنسي، الآن باتجاه كيليان، عرضية كيليان ولكنها مرت، كرة مبابي مرت إلى خارج الملعب، قائدا للمنتخب الفرنسي كيليان مبابي برصيد 60 هدف، يبقى هو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا كيليان مبابي، هدفهم التاريخي 100 مباراة طبعا مع منتخب بلاده فيها 60 هدف. بينما التغيير الآن يتم للمنتخب النرويجي هنا في هذه اللحظات، ساندر يأخذ مكانه، يغادر أيضا هنريك فولكنير ليترك مكانه، بينما شوف النرويجيين بالرغم من التأخر الخسارة لأنه ابتسامة لا تفارقهم. آلي آلي زوجل الفرنسية أيضا الشهيرة هنا في ملعب بوسطن، كرة واصلة مرة أخرى بعد ذلك لمسة في الجهة اليسرى لكنها تمر إلى خارج الملعب، مرة إلى تماس أمامنا على الصورة السيد سولباكن. هنالك السنغال أيضا كما نتابع، ثلاثة لا شيء، المنتخب العراقي يودع بخسارة ثالثة في هذا المونديال، منتخب عربي آخر يودع بعد أن ودع المنتخب التونسي، ودع المنتخب القطري. كل التوفيق الليلة إن شاء الله للمنتخب السعودي، كل التوفيق للمغرب، كل التوفيق للجزائر. منتخب الأردني أيضا ودع بطولة كأس العالم، كرة واصلة هنا في وسط ملعب المباراة تتيا عن طريق كيليان مبابي، يلعب كرته للأمام، واصل الكرة هنا، أدى الرتم في شوط المباراة الثاني المنتخب الفرنسي، يعني محاولة تسيير المباراة، ادخار المجهود لما هو قادم، للمباريات القادمة ستكون أكيد أصعب في الدور 32.

إذن هنا 3-1 هنالك أيضا 3-2 للسنغال من أمام العراق. كما ذكرت أنه خبرتنا العربية اللي ودعت قطر والمنتخب التونسي المنتخب العراقي بهذه الخسارة. المنتخب الأردني خسر في مباراتين. توفيق لمصر إن شاء الله. ده كان مميز جدا المنتخب المصري في أول مباراتين. الجزائر أيضا عوضت في المباراة الثانية بعد خسارة الافتتاح من أمام بطل العالم والمنتخب المغربي. نتمنى له كل التوفيق في الدور 32. هنا جانب من الحضور الجماهيري في أجواء رائعة جدا في مونديال حتى الآن نشاهد فيه أرقام كبيرة على مستوى الحضور الجماهيري، أرقام كبيرة على مستوى معدل التهديفي في هذا المونديال. طبيعي جدا لأنه عدد المباريات ازدادت في كأس العالم. من المؤكد أنه الرقم سيتجاوز جميع النسخ الماضية على مستوى الرقم التهديفي. بينما مالو جوستو يجري عمليات الإحماء هنا في هذه المواجهة في انتظار 20 دقيقة أخيرة هنا على نهاية هذه المواجهة التي أراد من خلال المنتخب الفرنسي بعد الثلاثية أن يسير المباراة كما يريد هنا في شوط المباراة الثاني. بينما كرة للمنتخب النرويجي، عودة عن طريق أوستيغار مرة أخرى يلعب كرة هنا. أوستيغار لمسة طويلة في الجهة اليمنى، هذا هو أورسينيس في وسط ملعب المباراة بيرك، لكنها تمر تعدي إلى خارج الملعب. هذا الصوت أعتقد أنه الإعلان عن نتيجة المباراة الأخرى. بينما الكرة في محاولة للمنتخب النرويجي لتقليص الفارق، للتقليص يا أوسكار يا أوسكار يا أوسكار، ولكن رجل شوط المباراة الثاني مينيو. مينيو مرة أخرى من أمام لارسون في ركلة الجزاء، وهنا من أمام أوسكار أيضا يتصدى. يا له من شوط رائع، يا له من جدار فرنسي يقف في وجه الفايكينج، يقف في وجه لارسن ثم في وجه أوسكار يتألق. إنه رجل شوط المباراة الثاني. نعم، يا له من حارس حتى الآن، وكأنه يطمئن الجماهير الفرنسية لأنه كمية الفرص اللي جاءت على منتخب فرنسا يبدو أنها لم تكن موجودة في المباريات الماضية. كرة ملعوبة عرضية خطيرة إلى منطقة الجزاء لكنها تتخلص، كأنها رسالة اطمئنان. نعم، يوجهها مينيو للجماهير الفرنسية. بينما هنا الانطلاقة، التقدم، السرعة، الرقم الذي يريد أن يتجاوز الآن كيليان بلمسة، ولكن أيضا التغطية موجودة من أمامه، التغطية موجودة من أمامه. تعود مرة أخرى كرة واصلة هنا. تغير أداء المنتخب النرويجي تماما في شوط المباراة الثاني. كرة ترجع مرة أخرى هنا. لعناصر المنتخب النرويجي عن طريق أورسينيس. ستكون الخسارة الرابعة في تاريخ النرويج هنا في مشاركاتها على مستوى بطولة كأس العالم. كرة ترجع مرة أخرى واصلة من جديد لأوستيغارد. بينما هو الفوز رقم 42 للمنتخب الفرنسي، يوصل اليوم إلى هدف رقم 145 أيضا على مستوى بطولة كأس العالم. ابتسامة مايكل أوليفير وبطاقة صفراء أيضا هنا تحضر. تدخل كان موجود أيضا، تدخل قوي من جانب شواميني من خلال اللقطة الماضية. خطأ يحتسب هنا لمصلحة المنتخب النرويجي في نص الملعب. شوف الآن بالرغم من الخسارة لأنه الجماهير النرويجية سعداء بتأهل منتخب بلادهم. كرة ترجع مرة أخرى هنا في نص الملعب تتيب.
من جديد في الجهة اليمنى للمنتخب النرويجي. المحاولة ما زالت، عود بعد ذلك إلى الوراء. ربع ساعة أخيرة متبقية، هنا في هذه المواجهة التي يضع فيها منتخب فرنسا، يضع نفسه أولا على رأس المجموعة، بينما كرة الآن هنا في نص الملعب، فيها تمرير للأمام، تغطية موجودة على طول، ثم مايك مينيوم يخطئ الدفاع الفرنسي، لكن حارس المرمى حتى الآن يصحح خطأ المدافعين ويؤكد على قيمته في حماية العرين. بينما أمامنا أوباميكانو يغادر، و إبراهيم كوناتي إلى أرضية الملعب، مدافع ريال مدريد الجديد هنا إلى أرضية الملعب. إذن شوف من يغادر ومن يشارك، وفرة اللاعبين النجوم، الأسماء أيضا التي تشارك، كما ذكرت يعني منتخب كامل الأوصاف، منتخب الفرنسي كل خطوطة مميزة، لكن أكيد الخط الأقوى هو الخط الهجومي بقيادة كيليان مبابي، هدف منتخب فرنسا في هذا المونديال. بينما الكرة الآن واصلة هنا من الجهة اليمنى لعناصر المنتخب النرويجي، ما زالت نرويجية في المنتصف، ثم بعد ذلك عودة باتجاه أوستيغارد. أربعة على شيء، عودة مرة أخرى. مجموعة أيضا صراحة كانت صعبة على المنتخب العراقي، تواجه السنغال أحد المنتخبات الكبيرة في أفريقيا، بطل. هنا المحاولة، كرة للأمام، هذا أوسكار، يحاول أوسكار، يتقدم أوسكار، يصيب بطل العالم المنتخب الفرنسي، وأيضا منتخب يضم نجوم كبار، منتخب النرويجي هالاند وأوديغارد. كرة ترجع مرة أخرى، كل التوفيق أيضا الليلة إن شاء الله المنتخب السعودي اللي تنتظر مباراة مهمة، يصنع إن شاء الله الإنجاز المنتخب السعودي ويتأهل للدور الإقصائي للمرة الثانية في تاريخه، وتبتسم مرة أخرى الأراضي الأمريكية للأخضر. بينما الكرة الآن واصلة هنا جهة اليمنى، مباراة أيضا الأخضر السعودي أمام الرأس الأخضر كافيردي في مباراة السهرة إن شاء الله في هذا اليوم. بينما الكرة في الجهة اليمنى، لمسة باتجاه أوسكار، لكن أيضا ترجع المحاولة هنا بيرك من الجهة اليمنى، ثم بعد ذلك عودة مرة أخرى هنا في نص الملعب للمنتخب النرويجي الآن. من اليسار تشيلدراب، تشيلدراب الآن في مواجهة كوندي، لا يمر كوندي، ممتاز ممتاز في الدفاع. كوندي في الأصل بدأ لاعب قلب دفاع عندما كان لاعبا في إشبيلية، ثم تحول إلى الظهير الأيمن مع فريق برشلونة. كرة واصلة هنا في نص الملعب، لمسة أمامية باتجاه لارسون، ستراند إلى أوسكار، أوسكار الفنان إلى تشيلدراب، خطيرة الكرة داخل منطقة الجزاء. المحاولة ما زالت هنا للمنتخب النرويجي، ولكن أيضا الدفاع يتدخل، تعود المحاولة إلى أوسكار. النرويج الآن في الهجوم، تريد التقليص، كرة ملعوبة إلى منطقة الجزاء، ما زالت تيو في التغطية، باركولا، وين انطلاقات باركولا؟ باركولا هنا، برادلي يقف على كرته، لمسة باتجاه ريان، ثم الخروج عن طريق كوندي، كوندي إلى كيليان مبابي، مبابي في نص الملعب، مبابي باتجاه ريان. ما زالت المحاولة هنا قائمة، عود بعد ذلك من جديد لعناصر المنتخب الفرنسي باتجاه ريان شرقي. إلى الجهة اليسرى الكرة مرة أخرى واصلة هنا، كوني إلى شرقي، تغير اتجاه اللعب على ذلك، شواميني من الناحية اليمنى،
عودة باتجاه شواميني. لا الشوط الأول صراحة كان أسرع، الشوط الثاني أيضا نشاهد فيه النرويج أخطر، منتخب الفرنسي هل يعاود الضغط من أجل هدف الرابع من أجل زميله من أجل رفيقه من أجل قائدهم. هذا الجرس كل ما رن هذا الجرس شوف إن شاء الله تكون طبعا ينبه الجماهير بنتيجة المباراة الأخرى. كرة واصلة هنا في الجهة اليسرى، بعد ذلك لمسة ممتازة، تمريرة فيها انطلاقة فيها برادلي فيها رابع فيها رابع فيها رابع، ولكن ضاع الرابع يتألق إيجيل سيلفيك في اللقطة الماضية. شوف التمريرة الرائعة مميزة، التمريرة الأخيرة من ديزري دوي إلى باركولا، لكن أيضا تغطية وإبعاد كان موجود من جانب الدفاع. كرة مرت إلى خارج الملعب هنا لمصلحة ليبلو. الليبلو الآن يهاجمون، كرة ملعوبة عرضية رأسية إلى كروا تبعد ثم تعود الكرة هنا واصلة باتجاه كوندي إلى كوني، لمسة عند ريان. هذا هو الممتع، هذا هو الفنان. وين رايح وين رايح يا ريان يا ريان، عرضية خطيرة إلى منطقة الجزاء، لكن أيضا التغطية موجودة. فرنسا لا تسيطر، فرنسا تريد المزيد، فرنسا لم تنتهي بل أنها لم تكتفي. هنا كيليان يلعب كرته، ما زالت المحاولة، بعد ذلك تغير اتجاه اللعب بشكل ممتاز، جميلة وصلت إلى الرائع هنا شرقي يحاول فيها، ما زالت الكرة من جهتي اليمين، لكن أيضا العودة من جانب الدفاع النرويجي في اللقطة الماضية، ثم كرة تعود إلى الوراء تلعب بعد ذلك الطويلة عالية للأمام هنا في نص الملعب تتيا للمنتخب النرويجي. الآن كرة مرتدة، أوسكار أحد أفضل لاعبين في شوط المباراة الثانية، أوسكار يكسب خطأ على برادلي باركولا، لم يعجب القرار في اللقطة الماضية، يحتاج برادلي باركولا خلاص يعني. إلى الآن لم يشرك هالاند، شاهد نوسا يستعد

الأحمر يطغى مشجعين النرويج هنا. خروج وإراحة أوسكار بوب أيضا وإراحة تشيلدروب، هذه الأسماء التي تغادر نوسا، يأخذ مكانه إلى أرضية الملعب. إذن إيان ساوجي يأخذ مكانه إلى أرضية ملعب المباراة هنا في آخر 7 دقائق أيها الأحبة متبقية على نهاية شوط المباراة الثاني من هذه المواجهة. ضربة زاوية الآن لمصلحة المنتخب النرويجي. هل يفعل المنتخب النرويجي ويقلص الفارق ويشعل المباراة في آخر 7 دقائق؟ نعم سيشعلها هنا في هذه المواجهة. كوناتي في الرقابة، كوني أيضا، كرة ترسل عرضية خطيرة إلى منطقة الجزاء لكنها تتخلص ثم تعود مرة أخرى. المحاولة ما زالت، كرة ترجع لها المرتدة هنا عن طريق تيو، يحاول فيها تيو بعد ذلك عودة إلى الوراء تمريرة واصل الكرة هنا من الجهة اليمنى عن طريق أمامنا. هذا هو كوندي المنتخب الفرنسي، انتصار ثالث في الطريق، صدارة المجموعة، أقوى خط هجوم، أقوى خط دفاع في هذه المجموعة. مايك مينيو عود بعد ذلك باتجاه شواميني. كرة تصل مرة أخرى عن طريق لاكروا بعد ذلك عودة من جديد للمنتخب الفرنسي في الخلف، مرشحين للذهاب بعيدا، مرشحين للفوز بالنتمة الثالثة. المنتخب الفرنسي الذي يملك هذه الكوكبة من النجوم ومن الأسماء أكيد يدخل المونديال من أجل أن يعوض جماهير خسارة المونديال الماضي بركلات للترجيح. كرة في الجهة اليسرى نشاهد مالو جوستو أيضا، إيجيان فيليب ماتيتا يستعد للدخول في الدقائق القادمة. كرة في نص الملعب الآن لعناصر المنتخب النرويجي واصلة هنا من الناحية اليمنى. خلاص لن يشرك هولاند ولن يدفع بأوديغارد وسيريح أيضا سورلوث للمباريات القادمة. رايرسو أيضا، ساندربيرغ، نيلوند، هذه الأسماء التي سترتاح اليوم من أجل الدور 32، ستلعب في المرحلة الإقصائية المرة الثالثة على أمل الوصول إلى دور 16 والذهاب بعيدا بقيادة هذا الرجل، الذهاب بعيدا بدعم هذه الجماهير إلى الأدوار القادمة. بينما كيليان مبابي، الرقم توقف يا كيليان، لكن هنالك أكيد المباريات التي تنتظر كيليان مبابي. 4 أهداف في دور المجموعات بالنسبة لكيليان، يغادر ويترك مكانه جان فيليب ماتيتا إلى أرضية الملعب. لا هذا نعم جوستو، مالو جوستو يأخذ مكانه إلى أرضية الملعب، ليس ريسر بل هو جان فيليب ماتيتا مهاجم المنتخب الفرنسي في مباراة الخامسة، مهاجم البالاس اللي عنده هدفين. بينما كرة تتصوب بعيدة جدا مرة إلى خارج الملعب، تحولت إلى ضربة مرمى. هنا الحضور الجماهيري، الجماهير النرويجية تصنع أجواء رائعة هنا في ملعب بوسطن. كرة ملعوبة لان طويلة عالية للأمام في وسط ملعب المباراة باتجاه ريان، لكنها تعود مرة أخرى بعد ذلك من جانب شواميني. لكن أيضا حالة تسلل كانت موجودة، حالة تسلل كانت موجودة في اللقطة الماضية. يا الله 5 هنالك سنغال

0: سجل في مرمى العراق. بينما جان فيليب ماتيتا شوف أيضا وفرة الخيارات واللاعبين للاعب مميز، لاعب يعطيك عمق هجومي بتواجده في المقدمة كمهاجم صريح، بالرغم من أن ديدي ديشان لا يفضل أن يلعب بمهاجم صريح بسترايكر، يفضل أن يتواجد الثلاثي. كيليان مبابي بجانب أيضا أوليسي وعثمان ديمبلي في المقدمة، ويفضل اللامركزية والحرية الكبيرة لهؤلاء الهجوم الثلاثة. متى محتاج أيضا العمق الهجومي وجد أيضا جان فيليب ماتيتا لاعب المهاجم الهداف، بينما كرة الآن واصلة هنا عن طريق الجهة اليسرى إلى ثيو، يلعب كرة بعد ذلك في وسط ملعب المباراة. شواميني كرة طويلة عالية هنا إلى ديزيري دوي، وصلنا إلى الدقيقة 89 هنا. مالو جوستو، كوني في وسط ملعب المباراة يتقدم، كوني بعد ذلك إلى ريان شرقي في نص الملعب الآن، تحرك من باركولا بينما كرة ما زالت هنا. ريان يلعب كرة بعد ذلك ممتازة في الجهة اليمنى باتجاه دوي، يتقدم فيها دوي، المحاولة ما زالت هنا للمنتخب الفرنسي لي بلو في اليسار. هذه الكرة واصلة عن طريق برادلي باركولا، تمريرات القصيرة إلى الجهة اليسرى، عودة بعد ذلك إلى وسط ملعب المباراة عن طريق ريان شرقي، يتقدم فيها في الجهة اليمنى. سمعين الصوت، كرة في الجهة اليمنى، تعرض طبعا نتيجة المباراة الأخرى، بينما كرة واصلة هنا في وسط الملعب تتهيأ لعناصر المنتخب الفرنسي عن طريق كوني أو كوناتي في الجهة اليمنى. مارو كوني في الوسط، و إبراهيم كوناتي أيضا كقلب دفاع مع إراحة اليوم ويليام صليبا، أفضل مدافعي العالم طبعا ويليام صليبا مدافع أرسنال بطل بريمير ليج. هذه كرة واصلة مع وجود خمس دقائق أيضا وقت بدل ضايع هنا في شوط المباراة الثاني من هذه المواجهة. خمس دقائق على نهاية الشوط الثاني، كرة واصلة هنا من الجهة اليمنى، بعد ذلك لمسة عودة باتجاه ريان في وسط الملعب تتهيأ. ريان شرقي حاول التلاعب الآن من اليمين، مالو جوستو إلى ريان شرقي في وسط الملعب، ريان بعد ذلك عودة، بعد ذلك كرة في وسط ملعب المباراة تتهيأ هنا. شواميني تيو برادلي يبحث عن المرور لكنه يكسب بعد ذلك تماس، رمية جانبية لمصلحة المنتخب الفرنسي. كرة ترجع مرة أخرى هنا عن طريق مانو كوني، مالو جوستو، دوي في نص الملعب، شواميني الكرات القصيرة الآن، يا سلام على اللمسة، يا سلام على الانطلاقة هنا. تيو واحدة من كرات تيو عند قدم يسرى قوية جدا تيو هيرنانديز، ولكن أيضا كرة تمر وتعدي، مرت كرة تيو هيرنانديز إلى خارج الملعب، هدفين في 45 مباراة دولية لتيو مع الديوك. هنا اللقطة اللي طلب فيها باركولا باحتساب خطأ لكنها مرت إلى ضربة مرمى يلحب متابعينا في كل مكان. الثواني واللحظات الأخيرة على نهاية هذه المجموعة، يزدل الستار على المجموعة، لكن كرة فيها مشهد أخير هنا، لقطة أخيرة للمنتخب الفرنسي. كوني ترجع الكرة عن طريق نوسا من اليسار، مرور جميل من أمام مانو جوستو، ثم كرة تعدي. إذن يصبح ترتيب هذه المجموعة أن الترتيب لهذه المجموعة هنا، فرنسا أولاً. جاء ثانيا السنغال، ثالثا عليها أن تنتظر أيضا السنغال، عليها أن تنتظر أيضا السنغال إن أردت أن تتأهل كأفضل ثالث من خلال هذه المجموعة. العراق حتى الآن بدون نقاط في هذه المشاركة التاريخية الثانية بعد مونديال 86 بعد 40 سنة من الغياب. كرة ترجع مرة أخرى هنا في نص الملعب، مرة أخرى للمنتخب الفرنسي، واصلة عن طريق كوني، يلعب كرة إلى الجهة اليسرى تيو إرنانديز. تيو يقف على كرته بشكل ممتاز هنا للمنتخب الفرنسي. برادلي مر، برادلي عدى، برادلي مازال، برادلي بكرة عرضية بالرأس، الله الله على متعة فرنسا، على روعة فرنسا، على شاب فرنسا الرائع الفنان. هنا يسجل توا، توا يسجل الهدف الرابع، توا يضرب بالأربعة، إنهم يضربون الفايكينج، إنهم يضربون الفايكينج، والرسالة تصل للجميع، والرسالة تصل للجميع، إنهم يتوعدون كل من يقف في الطريق، كل من يقف في درب فرنسا. هنا فرنسا تسجل، هنا فرنسا تتألق، هنا فرنسا تتربع على صدارة هذه المجموعة بالأربعة. والفرنسي رائع الفنان، ما أروع، نعم إنه دويب نجم باريس سان جيرمان ونجم المنتخب الفرنسي، يسجل رباعية لتوني فرنسا هذه المواجهة بهذه النتيجة بهذه الرباعية عن طريق ديزري دوي. ثلاثة من أمام السنغال، ثلاثة من أمام العراق، واليوم تضرب الأربعة فرنسا لا تتفاهم، بل إنها تضرب بكل قوة، تضرب بالأربعة هنا في هذه المواجهة. 10 أهداف في دور المجموعات، 10 أهداف في دور المجموعات للمنتخب الفرنسي. هنا يسجل دوي، إذن دوي يتألق بضربة رأسية للمنتخب الفرنسي. سيذهب بعيدا هذا الفرنسي، لا منتخب سيذهب بعيدا، منتخب الفرنسي بهذه النتيجة 4-1 من أمام منتخب النرويجي على رأسي وعلى صدارة هذه المجموعة. يا أحبة متابعينا في كل مكان، هنا تنتهي هذه المواجهة مع ختام المواجهة. شكرا لكم، السلام عليكم وإلى اللقاء.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.